راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صعد ملك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج يلا البريدو، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باش مهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا ويشرفني وجودي معاك في برنامجك الجميل، وأتمنى أن وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا وتفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه هو يخط نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا إنه زول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها لأنه راجي منها حاجة إنه تلقى بنتها أو ولدها حي، لكن الغريب إنه التضحية بتاعت الله وصلت إنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة وما مستني مننا مقابل، يعني قصاد الشيء سواه لنا. فده كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل المراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باشمهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عدلنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة، وكمان في حلقة من الحلقات قلنا إنه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسل، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيدا إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص كده. في الجزئية الأولى دي قلينا عن إنه يعني المغزى شنو من ربنا أول حاجة يخلينا نحن نشوف.
1: هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني بالنسبة لناس كثيرين صعب يتفهم، وبالنسبة لناس كثيرين ده ياهو المنطق البسيط لو انت فكرت فيه شوية وقعدت كده زي ما بقوله في الوطن تفنت شوية وقعدت فكرت فيها بمزاج كده هتعرف انه ما في حل تاني كان إلا كده. يعني احنا لو رجعنا مثلا اول حاجه كلنا بنؤمن انه في الله، لانه لو ما في الله الدنيا دي ماشيه كيف؟ واكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي انت شايفها، وجدنا احنا ذاته بالصوره دي، فالشيء ده ما تخلق صدفه، ووجودنا ده ما كان صدفه، فاكيد في قوه معينه. لو انت حتى ما بتؤمن باي شيء متأكد أنه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي، لكن إحنا بنؤمن أنه في الله والله أوجدنا بالصورة دي. فأنا مرات بقعد أفكر إذا الله أوجدنا ده ما كان بريدنا إحنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني إذا الله اللي خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، أو جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فإحنا عشان إحنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا، لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون إحنا موجودين أساسا. والغرض من ربنا لما خلق آدم يعني خلق زي ما قلنا خلق آدم وحواء عشان يكون في علاقة معه عشان يوجد معه يعني علاقة. دي ربنا داير عشان كده خلق آدم واحد دايرك أنت ما داير دائرة الجماعة بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معك لعلاقة وخير آدم ما أخدته وكده بالرجال سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش وراه طريق دار تعيش معي هون ده الطريق دار ما دار تعيش معي دي الشجرة وكله وحت ومصيرك حيكون بشكل معين. فآدم هو اللي اختار. فدي الريدة من الأول لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه أها الغلط ده السووه الناس في الله ها نشيله كيف. الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس ها طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن انه الله ده كامل الصفات مفروض محبته وعدله ورحمته كل الصفات اللي فيه متساوية ما في صفة أكبر من صفة. فبقى كيف الله ده يستوفي محبته يستوفي رحمته يستوفي عدله في نفس الوقت من ريته لنا ما دايرنا نضيع. ما هو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرض في لحظته أو يقتل في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه هو بسوي في شنو لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف إحنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته. هالناس دايرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية. الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي لكن برضو في نقطة أنا كنت يعني مرات بسأل نفسي. أول حاجة لما زول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان أنا ما مشكلتي في أنه يكون إنسان لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما أنت من تقول الله ما بيقدر معناه أنت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود. فهو عنده الإمكانية أنه يكون في أي حاجة في أي طريقة هو يختار. لكن السؤال لأنه إحنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله.

0: يدين، انه عنده يدين او عنده عرشة او عنده بيتكلم او كده. دي كلها تشبيهات عشان انت تقدر تفهم انه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا، من الرسل، من الانبياء، من ضميرك، من الطبيعة. دي كلها محبة، انه هو داير يتواصل معك اصلا. هسه انا يعني تخيلي لو انا داير اتواصل معاك واتكلم معاك، انت بتتكلمي لغة وانا بتكلم لغة، ما بنفهم بعض، ما حيكون
1: أكيد
0: في
1: طبعا.
0: تواصل، ما حيكون، ولا حنكون قاعدين القعدة دي. حس لو انا بتكلم لغة المشاهدين ذاته ما بيفهموها، ما فايدة من البرنامج حقنا. تخيلي اللغة
1: أكيد
0: ما عندها اي ترجمة في العالم، حيكون الفائدة شنو؟ فلا والله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا باللغة احنا نقدر نفهمها، ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو والله ما جاك في صورة انت تقدري تفهميها او تعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل. والله داير التواصل ده مع البشر.
1: ربنا زي ما أنا فهمت من كلامك إنه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا به من الغلطة اللي احنا عملناه ده. حابة جدا أعرف منك ومشتاقة أسمع إنه ربنا عمل شنو يعني في الحاجة دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خطينا فيه ونفسنا ده.
0: خليني برضو زي يعني ناخد في الأول نفكر ونتأكد إنه ربنا بريدنا. وأصلا لو ربنا ما بريد دي، ما كان كل الفرص الحسي إحنا لاقيين نادي زي قعدتنا حسة. يعني إحنا هدفنا شنو حسة من الونسة؟ إنه أنت تعرفي ربنا بريدني كيف، وأنا عارف أنت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا إنه كيف ربنا بريد. ربنا بريدنا من كل الأنبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعب اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك، يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه، اصحى، بتسوي فيه، ما تسرق، ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارفة القتل حرام، السرقة غلط، كل الذنوب دي انت جوه قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داير يصحيك، داير يوعيك للطريقة اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو هو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه ويرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصليها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تانية أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعتك قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك، ويعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها ليكم
1: كويس
0: برضو.
1: أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني إنك أنت تسأل وكله كمان زول بيسألنا برضو، احنا بنكون سعيدين جدا انه نسأل يعني انه يسألونا ونحنا نجاوب.
0: لا لا تأكد، عندي أسئلة كثيرة وفي ناس كتار أنا متأكد برضو عندهم أسئلة. إنه يعني إنه سمعت في الحلقات اللي فاتت إنه كيف ربنا خلق آدم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف إنه هو ربنا الصورة الدار يوصل له وشنو. فهل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس ونكون زي آدم هدفنا ناكل ونشرب وننوم وكده، ولا عندنا صورة تانية أحسن مفروض نصليها، وفي هدف تاني، قيمة تانية في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية، وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصلي الصورة بقى المفروض نصليها دي؟ ربنا ده ما في زول شاف، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر تصل. فربنا من محبته لنا، من ريته، اختار هو، ودي النقطة الأساسية. لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية، إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلها كيف عليه، إحنا اللي بنتشرط على الله، بنقول له يا أخي أنت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله داري يبقى في صورة معينة، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. هو ما الله، هو اللي بيختار،
1: هو اللي بيغرر
0: هو
1: يعني
0: اللي
1: مش
0: بيقرر، ما أنا.

0: كان انت الانسان الكائن البسيط الضعيف عندك اداك هو الحق انك انت تغرر، فبالاحرى انه يدي نفسه الحق انه هو يغرر عايز يبقى
1: ده المنطق البسيط. لكن احنا مرات بنستكتر على الله انه يكون الله، ودارين نبقى احنا الله ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي هي المشكلة الأساسية في الإنسان، إن إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما إحنا دارين ما زي ما هو دار. وبعدين أنت يعني بتعرف الله من وين؟ هل أنت بتعرفه بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي، أول حاجة قال لي ما تعمل إله على مزاجك أنت. فأنت ما دورك إنك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، أنت عليك تعرفه هو شكله كيف وتقبله بصورته الجاه. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الاساسي برضو انا نقطة البحتار لي، لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فانا بقول لي اذا الله خلق البشر ده وشافه كويس، والمخلوق الوحيد اللي كرمه بينفخ منه، والمخلوق الوحيد اللي كرمه انه هو عايش للابد في الجنة معه او عايش في الجحيم مع ابليس، انت مستكتر على الله انه يجي شكل انسان ليه؟ يعني هل الانسان ده حاجه سيئه يعني؟ ما هو ما جاء في صوره سيئه، وان كان انت رضيت قبال كده انه يظهر في صوره نار، انه يظهر في صوره ملك على عرش، يظهر في صوره صور تانية، لكن لما انجادي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صوره زي دي. لكن الله عشان احنا نعرف نعيش يعني، ونعرف هو شكله كيف، ونعرف هو بيتصرف كيف، ونعرف انه وهو ذاتي يورينا انه انا طريقي ده دار زي ما الشافع الصغير، وما هو ابونا زي ما انت قلت في الحلقات اللي فاتت، دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا احنا ما عارفين ورايحين جاك عديل في الوطاء عشان انت تاني ما تقول شنو انت بعيد ولا انت عالي ولا انت انا ما قادر اصلك، هو ده جاك في محلك انت مستكتر عليه وكده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك، انه انت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زور رادني ريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته. احنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو يعني؟ هو رادك كرهك انت، هو خسران شنو كسبان شنو، انت حزيده شنو ولا هتنقصه شنو؟ يعني لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت، هو مستفيد منك شنو؟ احنا ما بنسأل نفسك. فانت فاكر روحك حاجه خلاص يعني مقفل العداد وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاج، فربنا في ريته هو الجاك ما انت الجيته.
0: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبه لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقه دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقه بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا إما نفهم إنه نحن ما بنستحق محبة ربنا دي، يا بنفهم إنه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا، فواحدة من الاثنين نحن على النقيض فيها، يعني ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامك ربنا، يعني هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض الكان بدير العالم ده كله منه، يعني ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلق ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
1: نقطتين أقولهم برضو، يعني أول حاجة أنا عجبتني النقطة، معلش قبل لا أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلت في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصهوي لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقولوا، ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله، حسيت لو بتسوى شيء ما كان خلاك موجود أساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجة وعندك غرض، وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه، لأنه احنا مرات كثيرة زي ما قلتك في الأول دارين نحيد ربنا بمزاجنا احنا. فانت جايز ربنا عليه منو على روحك. هسه انا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي، ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا.
0: أيوة. أيوة
1: ولا احنا هسه في الشغل في محل اشغالنا، ولا حضرتك في المطبخ
0: بتسوي
1: في الاكل، ولا انا في محلي ببني، ولا احنا موجودين محل احنا قاعدين. فوجودنا احنا انا وانت محدود بشنو؟ بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليلة احنا قاعدين الليلة في يومنا ده ما موجودين امبارح، وما معروف نصبح بكرة ولا ما نصبح.
0: أيوة
1: لكن يا قاعدين في لحظتنا دي وما معروف يحصل شنو بعد ثانية، بس ممكن نكون موجودين او ما موجودين. فإن احنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقة دي، وبننسى انه احنا قبل كده انا سمعته في حلقة برضو كانت جميلة، انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود، يعني معناه جا في جسم ما جا في جسم، الأبعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان، ما هو الخالقة. يعني هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقة كانت جميلة جدا، نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن، هل الجسد ده لو جا فيه حيحد؟ ما حيحد. يعني هو لو كلامك ده يعني هل الله قبل ما حتى لو ما أخذ جسد بنقول الله هل في السماوات؟ يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دشل 100,000,000,000 نجم وفي مجرة، هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهة تاني؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ إنه هو موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، أو موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في أي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره، إنه بقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الأساسية إن إحنا دارين نقيس الله على فهمنا، وإحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. إحنا يعني ربنا يقول لنا إحنا أنا ما محدود وأنا داير أحده، لا يا الله أنت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله، يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي وإحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريتو لنا ودار صلبينا ليش نعم.
0: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسال، لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسرقنا برضو المرة دي، يعني باش مهندس رأفة الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو شيق جدا عن الله المتجسد. لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني، وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار إنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
1: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد. لكن أنا بشاركك بالحاجة لشنو أنا بحس بها أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة
0: أكيد.
1: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة وجا قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواها، وهو جا هنا أي شيء مفروض إحنا نعمله هو عمله في الأول، عشان لما يجي بعدين يقول لي أنت ما سويت كده ليه، أنا ما أقدر أقول له لا لا الشيء ده ما بتسوى، أو الشيء ده صعب ما بتعمل، أو الشيء ده ما حقيقي ما واقع. أها هو جاء عمل لك بيان بالعمل زي ما بيقولوا في العسكرية وطبق لك كل الحاجة. فتخيل لو كان جاء وهو عمره مثلا 40 سنة 50 سنة وعاش له سنة سنتين عمل لك الحاجات دي ومشى، أنا في رأيي هيكون في مشكلة إنه ده ما زول زي كده.
0: أيوة.
1: فأنت أنا أتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص أنا زي كده، هقول أول ما أصل 40 سنة أقوم أقلده، لكن قبل 40 سنة ما عايز زي، ولا بعد 40 سنة عايز زي. دي واحد. نمرة اثنين مثلا إن هو ده جزء من القصة الغريبة بتاعت الريدة والتواضع حقه العجيب. يعني أنت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانة وقديمة كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو، ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم. أي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل أبوابه وبيأكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحة وشعبه جعان، أكيد ما في زول حيحبه. فدي جزء من في رأيي أنا، يعني ما بقول لك إنه ده ممكن يكون في أسباب تانية للناس، وياريت لو في زول برضو يقدر يسري النقطة دي بأسباب تانية لو عنده حاجة، أو حتى لو معترض عليها يورينا. لكن في رأيي الشخصي إنه دي الجزء إنه هو يبقى إنسان كامل. أنت تاني ده المثال الحقيقي، زي في الرياضيات ده القاعدة الأساسية، أنت بتشيلي بس تخطي شنو تمشي زيها، زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الآخر الهدف من ده شنو؟ إنه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصلي، ربنا دار تواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه إلا تكون زيه. ما بتقدر تصل لله ده وإنت حاجة وسخانة، أو إنت حاجة بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. ف يعني الإنسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقة دي برضو العبارة دي عجبتني، ما حيقدر يكون أحسن من إله، فبيكون على شكل إله. إذا أنا الله بتاع كتيل وبتاع سرقة وبتاع زنا حكون زيه، ما يعني أنت حتكون كويس لابنه. لكن إذا الله حقك ده دارك حاجة كويسة ووراك بيان بالعمل كيف تكون الحاجة الكويسة دي عشان دارك تكون زيه وتعيش معه للأبد. وبرضه ممكن يكون في زول تاني عنده ردود أو النقطة دي عنده فيها فهم تاني، إحنا مستعدين نسمع ونعرف. يعني
0: زي ما قال لكم الباشمهندس إنه هو مستعد يسمعكم ويسمع ردودكم ويسمع كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. إحنا دايما أبدا بنكون منتظرين لكم إنكم تسألونا، ودي حاجة بتزعلنا جدا جدا، لأنه ربنا ذاته لما قال لنا ولما بدأ يتكلم معانا ويبدأ خدمته على الأرض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجة اللي انتوا ما فاهمينا قولوها خطوها قدامينا خشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقية. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسأل وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريادة العجيبة دي ولا نجيف. وللأسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقة في الجزء ده من الله البريده يضحى عشاننا وأجاء وعاش في أرضنا والأخذ شكل جسدنا الضعيف، بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدوديته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه بكامل قوته هو، وبيعرف بتين استخدم القوة دي وبيعرف بتين يقوي الضعف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر إنه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة. يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
1: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافي عقولنا ولا بيامرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه وكده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسال. وانا المتاكد منه انه ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
0: اكيد.
1: فانا سعيد جدا بوجودي معاكي، و عندي أسئلة كثيرة صراحة، ومستني متين أرجع وأكتب ليك عشان ترد علينا.
0: ونحن كمان منتظرين أسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعا عليكم كلكم إنكم تسألوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما ألقاكم في وقت تاني في حلقة تانية من الله البريد، في أمان الله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان داخل السودان وخارج السودان، في إطلالة جديدة، في يوم جديد، في بداية جديدة وانطلاق جديد. حابين نصبح عليكم في كل منطقة وفي كل حي وفي كل ولاية وفي كل محافظة، نقول لكم صباح الخير، صباح جميل كده وطيب على كل المشاهدين، كل اللي بيشاهدنا داخل السودان وخارج السودان. نقول لك صباح الخير، بنتمنى لك يوم جميل، يوم طيب وإشراقة جميلة، إنه الرب يبارك حياتك ويبارك يومك في هذا اليوم. في يوم جديد زي ما قلت، ويوم مميز، إشراقة جميلة وطيبة كده، كما تعودنا في راديو سمر إنه كل يوم فيه حاجة جديدة. الليلة جديد خالص، معايا ضيف جديد، ويعني هنلف وندور كده حول موضوع جميل جدا جدا، ويا ريت تكون قريب مننا، تشاركنا وتدعمنا بلايك بشير بقلب، وتشاركنا بفكرة وبرايك، وعاوزين نشوف انت هتتفاعل معانا كيف اليوم ده. معايا ضيف جميل جدا جدا، اخ وصديق، ما اعرفه من مدري، يمكن من 2012 انا بعرفه من مدري، شاءت الاقدار انه نجتمع اليوم حول راديو سمر رادينا انا وانت وكل السودانيين، انه نتفاكر ومع بعض في الموضوع الجميل اللي احنا ماشيين نطرحه بعد شويه. انا بقدم لكم ضيف كده، خليني ووريني اسمه اول حاجه، بعد ذاك يمكن نشوف ما بعد فيه. تفضل يا استاذ.
1: صباح الخير الاخ ايمن، حقيقه انا مبسوط جدا انه اكون معك في الدردشه الصباحي، ووعدت لنا ذكريات الجامعه والشارع السوداني والنشاط، ويا هليل الجامعة، يا هليل الشوارع الخرطوم، ويا هليل الحياة الجميلة اللي عشناها قبل سنين مضت، ونتمناها حقيقة تعود. يعني يا ليت تعود،
0: يا ليت الشباب يعود يوما،
1: يعني انه لو مشى ما في رجعة تاني. انا مبسوط عشان اكون معك في حلقة اليوم، الحلقة الجميلة، اكيد بيتناول مواضيع بتمسنا ومواضيع احنا جزء منه، ومواضيع مؤثر في مجتمعنا. تحية لك وتحية للشعب السوداني الجميل. يعني خلينا نستغل الفرصة في التهاية، يعني تحياتي للشعب السوداني المكلوم، الشعب السوداني الصابر، الشعب السوداني اللي يعني قدر انه يتصدى كل الصعاب. يعني احنا بقينا شعب خبرة من حيث الموضوع اللي هنتناوله، الصدمات والأشياء النفسية والثقة والآثار اللي بيخلق لنا من حيث الصدمات والحياة الكثيرة. الشعب السوداني شعب فريد، ولأجل ذلك حقيقة أنا يعني أتمنى من القلب يعني سلام واستقرار وأمان، عشان دي احتياج حقيقي يعني نتمناه حقيقة. يعني الناس تعبت، الناس هاجرت، الناس فرت، الناس شتتت، الناس فقدت، نتمنى الناس ترجع تاني مجددا وسلام، ونتعافى ونتشافى، ويعني من كل الصدمات اللي حصلت لنا، يعني ونعيش سودان موحد، سودان فيه سلام، سودان فيه أمان، سودان فيه استقرار. نتمناها حقيقة للشعب، الشعب الطيب، الشعب الكل يثق فيه، الشعب السوداني الناس تثق فيه وتديه الأمان لما تتواجد معهم في كل مكان. شكرا.
0: كويس أستاذ عبود، يعني أنت عملت تغطية كده عامة كده حول الشعب السوداني وما يدور عن السودان وكده، فشوقنا وصلوات قلوبنا إنه فعلا السودان يلاقي العافية، السودان يلاقي سلام، سلام حقيقي، مش يعني ما سودان يعني ما سلام أي كلام، السودان يكون فعلا فيه سلام حقيقي على أرض الواقع، نقدر نعيشه أنا وإنت في الغرب وفي الشمال وفي الجنوب في الوسط، إنه فعلا يكون في سلام حقيقي، الناس تقدر تتقبل الرأي والرأي الآخر. إزاي المشاهدين، معايا أخوي عبود، أستاذ عبودي، زي ما قلت هو من بدري، أنا ما أعرف من بدري 2012، وحتى قبل شوية ذكر ذكريات بتاعت الجامعة وكده، التعب والنضال، ويعني في كل حاجة، في المصاريف وفي التعب، ويعني الحاجات بتمر بها الطلبة، فكان قضينا وقت جميل جدا جدا مع بعض. والآن هو أستاذ كبير وممكن مشارك في عدة خدمات وبدرس وحاجات كثيرة، يعني احنا هنعرف يمكن بعد شوية. بس خلونا كده ناخد جولة كده صغيرة كده كما اتعودنا، نعرف أخبار الرياضة ونعرف إيه البدور يعني شوية كده. أنا شخصيا زي ما عارفين أنا برشلونة يعني بشجع برشلونة، يعني بموت في برشلونة. برشلونة ده بالنسبة لي الفريق الأول صراحة. فهو مكتسح الدوري الإسباني ب 15 نقطة، فنتمنى إنه يعني نتمنى إنه الحاجة دي تتقدم كده، ما يكون في رجوع للخلف، ولا لأنه ده الفريق المميز بالنسبة لي. برضو عندنا مثلا ريال برضو ماشي كويس، ما عشان الناس ما تقول إحنا نتكلم عن برشلونة بس.
1: أنا ريالاوي بالمناسبة، حاول يعني تاخذني في الاعتبار يعني. احنا الملكية يعني، النادي العريق، النادي اللي عنده تاريخ. ريال مدريد يعني نجوم العالم في ريال مدريد. حاول
0: ماشي. اذا دي حلقة جميلة جدا جدا، ما هيكون في تنافر شديد الليلة شكله. ريال على عيننا وراسنا صراحة، فريق كبير، فريق محترم، ما بنقدر نقول فيه حاجة. نتمنى له يعني الكثير والكثير. كذلك برضو يجي في الترتيب برضو في ريال اللي هو أتلتيكو مدريد، برضو هو يعني ماشي كويس شايف. فدي حاجات كلها كويسة في الرياضة بتاعتنا. برضو الدور المصري الأهلي ماشي كويس، والزمالك، أنا برضو زملكاوي على فكرة، بشجع الزمالك.
1: أنا من الرخابي، ما تكون هلالاوي كمان.
0: أنا هلالاوي.
1: يبقى حلقة اليوم هيكون في فاصل في الوسط، وهنا متواصلين يعني، هيكون في ستار.
0: كويس مشاهدينا أعزاء، عنوان حلقتنا اليوم عاوزين إنه نشارك مع بعض ونتفاكر حول موضوع جميل جدا جدا صراحة. زي ما قال الأستاذ عبودي إنه كثير من السودانيين مرين بهذا الشيء، أولهم أنا شخصيا كنت عايش صدمات غريبة جدا جدا، فلكن الحمد لله تعافينا من صدمات الحرب وكده. ففي صدمات كثيرة بتلاقينا في الحياة، في صدمات يعني متنوعة جدا جدا، في قد تكون في الشغل، في صدمات في العمل، في البيت، في الشارع، في المجتمع بتاعك، أينما أنت كنت هتلاقيك صدمات. فهذا الموضوع عظيم، يمكن نتناقش فيه بطريقة سلسة كده، بطريقة جميلة مع الأستاذ عبود. وياريت أنه نلقى شفاء ولو بقليل، يعني ما حنقدر نغطي الموضوع كله ولا حنقدر نشفي كل الناس، ولكن إن شاء الله حنلاقي أرض خصبة كده نقدر نتناقش فيها. أخوي عبود، الصدمة دي ممكن حاول عرفها لنا، أو حاول ورينا الصدمة دي يعني هي لها تأثير ولا مجرد يعني حاجة كده بتحصل للزول وعلى طول كده بتمشي، ولا بتكون قاعدة معاك زمن طويل؟ الانتراكشن
1: أولا زي ما سلفت وقدمتها مسألة الصدمة، وإحنا أكيد يعني لو ودونا ساعات وورش أكيد هنتناول القليل منه، لكن قدر ما إحنا نقدر نتناول ونناقش فيه أكيد هنتناول القليل منه. الصدمة هي يعني ماشي عابر وبينتهي، لكن خلنا نقول إنه زلزال حقيقة، زلزال كبير جدا يعني، ما هي سهلة الصدمة يعني، خلنا نقول عليه زلزال ضخم يعني، أكيد بقى على الإنسان، مش جانب بس حدث أو موقف أو إساءة أو موقف معين حصل مثلا، يبقى ده هو الصدمة. لا، الصدمة يعني خلنا نقول إنه هو تأثير الحدث نفسه، أو تأثير الواقع، أو تأثير الألم، أو تأثير هو اللي بيؤدي للصدمة. فبعد ذاك يعني مثلا لو تناولنا الصدمة في مسألة الثقة أو فقدان الثقة، يعني أكيد، والثقة طبعا إحنا عارفين إنه فقدان الثقة يبقى يعني
0: انتهى كل شيء. يعني انت لما تفقد الثقة دي معناتها يعني زي حاجة كانت في يدينك كده وراحت منك، تاني ما بتقدر تلقاها.
1: بالضبط كده، يعني فقدان الثقة خلنا نقول انه يعني

0: هو اللي بيسبب في في في في في, في يعني انه ما اثق في اي شخص تاني. وده الصدمه يعني.
1: انت هسه قلت يعني انه الصدمه قد تكون انت معمي من العالم كله ومعمي يعني من الاشياء الصغيره والكبيره. فالعالم دخله شنو يعني بالصدمه اللي هي جاتك من شخص معين؟ يعني انا عملت لك صدمه سببت لك في مشكله معينه، هل ده بيأثر مع العالم تاني باقي الناس؟ انت بتنظر لباقي الناس وباقي الناس زيهم زي ايمن؟ يعني الناس دي يعني بتفقد الثقه في باقي الناس دي كلها كده؟
0: اكيد يعني زي ما انا ذكرت انه التاثير
1: التاثير
0: ايوه. الشيء الثاني احنا جزء من المجتمع يعني. انا مثلا هو دائما بيحصل بيتين بالذات في الـ في الـ في, الـ في العلاقات اللي عندها استمراريه مثلا فتره طويله، وانا كنت بثق في الشخص ده واديته الامان واديته كل حاجه يعني بقى بقى بقى بقى ده الشخص اللي انا بثق فيه، ده الشخص اللي انا يعني الكلمه اللي بقولها دائما صحيحه، اي حاجه اللي بتطلع منه انا بثق فيه يعني، هو اللي بيبنيني وهو اللي بيديني دافع انه انا اتعلم منه، ده الشخص اللي انا بثق فيه. لكن لما يجي يحصل موقف او موقف مثلا يصبح لك صدمه او مثلا خطا منه، خلينا نقول انه يعني اكيد احنا كبشر ما معصومين من الخطا
1: بالضبط.
0: ايوه الخطا لما يجي وانا استقبل الخطا ده من جانب عاطفي من جانب شعوري معين، ممكن هو اللي بيعمل تاثير انه انا اشوف الشخص ده بطريقه ثانيه. لكن التاثير انه احنا جزء من المجتمع، احنا جزء من المجتمع اكيد يعني. انا مبرر المجتمع، انا ما عايش في كوكب ثاني، انا عايش مع المجتمع، عايش مع اخوي، عايش مع صديق، عايش مع زملاء في العمل وفي في محل متوجدته، يبقى التاثير هيكون على المجتمع. فتاثير الصدمه من شخص معين مثلا، لكن بيخلينا نشوف الكل بنفس الحاجه. ليه؟ لان انا بشوفه كبشر، بشوفه كانسان، انا الاقرب ليا اللي كنت بثق فيه يعني. اكيد طبعا ما بنثق في الكل، لكن الشخص اللي انا كنت قريب له جدا مقرب ليه واتضح منه خيانه، اتضح منه اساءه، اتضح منه هاجرني مثلا يعني، بقى ما في ثقة، أو ما اداني مثلا، أو ابتعد عني، أو خلاني أنا بقيت ثقتي بقت محظوظة فيه. ده هو اللي بخلينا أنا أشوف الآخر يبقى قريب لي جدا أنا كنت بشوفه بالثقة ده، اتضح إنه هو اللي خاني، اتضح إنه هو اللي ابتعد مني، اتضح إنه هو اللي بادر بأشياء ما كويسة، فأوتوماتيكلي أنا بشوف الآخر أكيد يعني بنفس النظرة.
1: طيب الصيغة دي يعني أنا ما أعرف، هي حاجة ممكن نزرعها في الإنسان؟ ممكن يعني أنا وإنت نتعلمها من الحياة أو يتمرحلة برضو مثلا يعني، ممكن من الطفل الصغير إحنا نضع فيه المبادئ دي، ولا أما الإنسان يكبر كده هو بكون أساسا يتعلم الصيغة دي؟
0: كويس. خليني أنا برضو تتناولت جانب مهم حقيقة يعني في مسألة الطفولة والطفل. أنا كأب حقيقة يعني خليني أنا أوصي يعني كل مشاهدين والناس اللي بتابعوا الحلقة الجميلة ده، ويعني الناس اللي عندهم أطفال حقيقة، خلينا نكون إحنا مصدر ثقة، مصدر بنيان، مصدر أمان، مصدر نجاح للطفل. لو إحنا يعني بقينا نتعامل معها ونبتعد منه أو نديه الصيغة بتاعت إنه أنت ولا شيء، أنت ما بتسوي حاجة، ده هو اللي بيخليه يكون ما عنده ثقة في النفس، وده بيأثر أكيد طبعا في نموه، في تربيته، في نشأته، في الحياة. فأنا أوصي حقيقة يعني كل أب، وزي ما أنا ذكرت إنه أكيد أنا لي أبناء، فإحنا اللي بنبني، إحنا اللي بنخلي الطفل ينمو نمو صحيح يعني من خلال الرعاية بتاعتنا ومن خلال التربية بتاعتنا.
1: يعني الصيغة دي تعاوز تقول يعني من بدري المفترض ان احنا يعني نزرعها في الاطفال،
0: نبنيها
1: في الاطفال، تكون ماشية معاهم من هم من الصغر، على سنة ما يكبروا يكونوا عارفين في حاجة كده، في حاجة اسمها الصيغة للأبو، للأخ، للجار. حتى ما الموضوع يكبر يبقى الصيغة للمجتمع، صيغة للبلد بتاعتك. فده قصدك يعني؟
0: بالضبط كده. هو حقيقة زي ما أنا ذكرت إنه يعني إحنا لما إحنا نربي الطفل يعني تربية صحيحة يعني. أنا هنا ما بتكلم عن الرعاية عنده فترة زمنية معينة يعني، أكيد الرعاية في مسألة إنه إحنا نأكل ونشرب ده رعاية، لكن أول ما يعتمد على نفسه يعرف إنه أنا ممكن أكل براي وأشرب براي
1: كده. دي المرحلة المهمة هنا على فكرة في الطفل، من هنا بعد كده بتزرع فيه حاجات كثيرة، منها الصغة إنه يعتمد على نفسه، منه يكون بعد كده مستغل زي ما يقول. فأنا أفتكر إنه ده

0: الكويس من هنا بعد كده هو ينطلق.
1: بالضبط كده صحيح. هو يعني خلينا زي ما انا ذكرت انه الفتره بتاعت الرعايه فتره زمنيه مؤقته يعني بينتهي اول ما هو يقدر يعتمد على نفسه يقدر يشتغل يقدر يمشي خلاص الرعايه بتقيف هنا. لكن التربيه اكيد يعني عندي استمراريه والتربيه بعدها بتوقف انه ده خطر وده الكويس. احنا بنبنيهم من جانب انه عشان انت تبقى طبيب عشان انت تبقى مهندس عشان انت تبقى احنا اللي بنزرع فيه الثقه ده عشان كده لما يجي وبعدك صدمات يجي وكل حاجة بيقدر يتصدى للصدمات اللي ممكن كانت تعمل يعني أثر نفسي أكبر أو أثر يكون فيه ضرر أكتر. لكن لما نحن نبنيه وهو الطفل بيقدر يقاوم الصدمات اللي ممكن تجيه. أكيد لو إحنا قلنا يعني لو إحنا ربينا الطفل ولو جي كبير مثلا ما هيكون هو جزء من الصدمة دي يبقى إحنا بنغش أنفسنا. أكيد إحنا جزء من المجتمع اللي فيه أذى، إحنا جزء من المجتمع اللي فيه غش، فيه كذب، فيه عدم أمان، فيه خطر، فيه كل حاجة، فيه حروب. أيوة. أكيد بيسبب برضو صدمات. يعني صح إحنا بنضع خطط واضحة لمستقبلنا لعيالنا لحياتنا بنضع خطط جميلة، لكن في حاجات بتجي فجائية هي اللي بتسبب لنا
0: دي المشكلة هنا في الحاجات اللي بتجي مفاجأة دي يعني احنا عاوزين نركز او نسلط الضوء على الحاجات اللي بتجي مفاجأة كده انت ما مخطط لها انت ما يعني انت ما جايب خبر ففجأة كده لقيت نفسك انت مصدوم بالواقع معين بحاجة معينة يعني ومن زول قريب ليك زول صديقك اخوك ولدك بنتك يعني انت في الحالة دي هتعمل شنو الحالة دي هتتصرف كيف؟ دي كلها تساؤلات وتفاكرات موجودة في مخاخنا وفي مخ كل إنسان إنه لازم يكون فيه هنالك خطة زي ما يقول أستاذ عبود إزعافية حاجة كده إزعافية على سنه تلحق بقى الوضع بتاعك وتقدر تحل المشكلة بتاعتك. أعزائي المشاهدين أنا لسه ما كنت عاوز أطلع نشوف التعليقات لكن أنا شايف إنه في تعليق هناك جميل جدا جدا فجذب انتباهي كده حابين نصبح على كل المشاهدين على كل من يرانا من التليفون من الكمبيوتر من أي حتة أنت قاعد تسمعنا وبتشوفنا مفضلين وقتك كده بنقول لك مرحب بك حبابك عشرة صباح الخير والبركة ربنا يبارك خدمتكم من الأستاذة هادية بنقول لك صباح الخير لك أنت عندنا كمان أخونا المبشر أخونا تشارولا صباح الخير وإنت في جوبة وهو في جوبة صح؟
1: جارورة متنقل من جوبة لأماكن تانية
0: من جوبة لأماكن لكن هو مستغير في جوبة جارورة بنقول لك يا أخي صباح النور وصباح الخير وإن شاء الله الأسرة كلها طيبين والمدام والعيال كلهم إن شاء الله بخير قال الرب يبارك خدمتكم يبارك خدمتكم. شكرا لك أخونا جارورة. نجي لشخص مميز جدا جدا اللي هو مليونير مفلس ده صديق الراديو على طول هو معانا بيصبح علينا بيقول كلمات جميلة جدا جدا قال لما تكسر علينا الحياة العمل الحقيقي ما يكون في شكاوي. شوف الكلام ده قال من الحياة بتاعت العمل لما تكسر ما يكون في شكاوي من كسرتها يكون في ترتيب الفوضى وتحديد الأولويات. يعني لما يكون في مشاكل كتير والصدمات جات المشاكل الكتير في الحياة دي بتجيب لك الصدمات فقال يكون في ترتيب بتاع الأولويات فدي من ضمن الحلول. أستاذ مليونير مفلس بعد شوية نحن هنشوفها قال لأنه كسرة المشاكل لا تعافي الإنسان من مسؤوليته الحل. شكرا لك يا مليونير. تاني في هبة إبراهيم بتقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله والصحة والعافية يا رب العالمين. صباح الخير لك الأستاذة نقول لك صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام وكل مشاهدينا أينما كنتم نصبح عليكم ونقول لكم شاركونا بأراءكم بأفكاركم زي ما متعودين معكم. كويس نرجع تاني يا أستاذ عبود زي ما قال الأخ إنه المشاكل لما تكتر فترتيب الأولويات دي أنا أفتكر دي من ضمن الحلول إنه إزاي تقدر تتصرف كيف في الصدمات في مشاكلك الكثيرة اللي هي موجودة قدامك دي بحيث إنه تتخطى ال ال ال ال ال الواقع تتخطى الحتة اللي انت فيها الحتة اللي انت مضيقة اللي انت فيها دي تقدر تتحلى منها. انا افتكر انه مليونير ده قال كلام جميل جدا جدا فرأيك شنو انت في النقطة دي؟
1: خلينا احيي حقيقه قبل المليونير المفلس. خلينا احيي زميلي وصديقي واخ تشلورا. احنا مبسوطين عشان اتمنى انه يكون هو موجود على اللايف. احنا مبسوطين حقيقه عشان تطلع علينا وتعمل لنا اضافه جميله. شكرا ونتمناك بخير واسرتك هم بخير. مليونير ومفلس يعني انا عجبني الاسم حقيقه.
0: على فكره ده صديق القناه وصديق الراديو على طول هو معانا وبيشاركنا يعني ما عنده حلقه كده بفوتها. فيعني زول قريب لينا يعني ما غريب.
1: مرحبا بك مليونير. نتمناك تكون ملياردير يعني تمشي قدام شويه. انت الاسم ده طبعا ايلون ماسك لو لو لو سمع الاسم ممكن يدعمك يعني. انا بدعم راديو سمر. اتمنى يعني ايلون ماسك الرجل الغني اغنى رجل في العالم انه يشوفك يا مليونير وانت مفلس يعني. تمام شكرا حقيقه يعني في النقطه اللي انت اضفتها في مساله ترتيب الاولويات. اكيد ده واحد من الحلول ال بيساعد في علاج الصدمات. خلينا أقول إنه مش ترتيب الأولويات فقط بس لمعالجة الصدمات، لكن ترتيب الأولويات في حياتنا اليومية، ترتيب الأولويات في كل حاجة هو اللي بينظم حياتنا. يعني لما إحنا نصبح من غير ترتيب أولويات أو ترتيب حياتنا يبقى إحنا يعني إحنا ماشيين من غير هدف، ماشيين من غير رؤى لحياتنا. فترتيب الأولويات يعني الإنسان فعلا لما يصبح عنده أهداف واضحة، عنده خطط واضحة، بيعيش حياة مرتبة وحياة منظمة. فلذلك خلينا أقول التحية لكل شخص حقيقة بيرتب حياته.
0: أيوة.
1: وتحية لكل شخص حقيقة يعني تاني مجددا للشخص. خلينا حي حقيقة كل شخص قدر يتخطى صدمات زي ما أنا ذكرت قبل شوي. لو إحنا قلنا بلا صدمات أو بلا مواقف صعبة يبقى إحنا
0: انت انسان ما طبيعي.
1: احنا ما طبيعي او ما احنا ما جزء من الحياه.
0: ما جزء من الحياه لانه الحياه عباره عن صدمات ومحطات. على فكره الحياه عباره عن توقفات. ما كل شيء بيكون ايجابي، ما كل شيء بيمشي معك زي ما بقول سمنه على عسل. لازم يكون في مر، لازم يكون في يعني حاجه كده تخليك تقيف وتراجع نفسك، تراجع حياتك دي ماشيه كيف، وتراجع عملك، تراجع مثلا خدمتك، تراجع حاجات كثيره جدا جدا. عشان كده لازم يكون في وقفه، والوقفه دي بتجيب الصدمه على فكره. يعني انت مجرد ما صدمت بتجيف وتفتح عيونك، بترى مشهد، بترى العالم، بترى حاجات تانية بنظره تانية وبزاويه تانية.
1: صحيح. فعشان كده انا كنت بقول انه يعني الناس اللي قدرت تتخطى الصدمات، الناس اللي قدرت انه تتعامل مع الصدمات. أنا عارف أنه أكيد يعني الكثير منا في حياتنا اللي إحنا عايشينه في مواقفنا، في زي ما أنا بذكر دائما في في في في في في الحياة، في الحياة الاجتماعية. خلينا نتناول حقيقة من جانب الصدمات. يعني تحية لكل شاب وتحية لكل شابة يعني بذات المراحل بتاعت اختيار الشريك الحياة. ده هو اللي قاعد يسبب صدمات وبيؤدي ل يعني مش صدمة بس. يعني خلينا نعرف، أنا قبل ما أقول النقطة خلينا نعرف إنه يعني الصدمة ما الموقف اللي بيحصل، تأثيره هو اللي بيؤدي على إنه يكون عنده تأثير تاني وتبعيات تانية. التبعيات بعد ذلك بذات الجانب العاطفي، أو خلينا أقول إنه مسألة مرحلة بتاعت إنه أنا خلاص عشان أختار شريك حياة أو شريكة حياة. ده المراحل اللي قاعد يسبب يعني ياما في الجنة، ياما في الفقد. أقولهم بسبب اختيار شريك الحياة. يعني عشان أنا كنت بفكر إنه أختار شريك حياة أعيش معه فترة زمنية طويلة. لو ربنا مثلا أدانا أنه أعيش 50-60 سنة 70 سنة 80 سنة مع شريكة حياة أو شريك حياة.
0: 50-80-70 سنة.
1: أيوة ده المفروض شخص ثاني جديد. يعني أنا شخص جديد أضيفه في حياتي، شخص أنه أضيفه مش في حياتي بس يعني حيكون جزء معي في كل حاجة. في الرأي أنا كنت بفكر بكامل حريتي وبيختار بكامل حريتي. لا، اتضح انه في شريك ثاني في الحياه لازم انا احترم رايه، ولازم فيحصل منه مثلا خيانه، يحصل منه اذى، يحصل منه يعني مواقف ما كويسه. هل بتادي لانه يعني الناس
0: تاخذ نظر عن الحاجه دي انه ثاني يعني ما عاوز يخش في علاقه ثاني؟ في كثير في الحته دي
1: بالضبط.
0: بقول لك انا انصدمت من فلان او من فلانه، فما نسبة الحاجة دي أنا تاني ما داير أدخل طرف أو جنسي تاني في حياتي على أساس إنه تاني عمل لي صدمة وعيش الحاجة دي تاني من أول جديد.
1: تمام. وهنا برضو خلينا أقول إنه يعني أنا هنا ما بتكلم عن إنه يعني المشاكل العابرة، خلينا برضو نميز ما بين إنه المشاكل العابرة اللي بتحصل مثلا عن سوء فهم معين أو
0: المشاكل العابرة في العلاقات،
1: ايوه في كل حاجه يعني في كل في العلاقات زي ما انا بتناول لك في كل حاجه يعني احيانا انا بختلف مع شخص في وجهه نظره مثلا معين عنده راي وانا عندي راي اخر
0: بالضبط.
1: ده بيسمى مواقف حصلت مثلا او انا في المواصلات او انا في الشغل اختلفت مع زميلي او اختلفنا لحاجه ما بيسمى خلينا اقول انه ده مواقف بتحصل ما بيسمى انه صدمات يعني الصدمات دل عنده تأثير
0: لقدام
1: عنده تأثير يعني عمل تأثير والتأثير بعد ذلك ولت حاجات تانية وكذا لكن المواقف اللي بتحصل إحنا جزء من المشاكل زي ما أنا ذكرت قبل شوية ودي بيسموها مواقف وفي أبطال إنه يقدر يتعاملوا مع المشاكل ده بكل بساطة في ناس قادرين في حكمة حقيقة وفي الناس الخبرة برضو في الحياة يعني التهيئة لكل شخص خبير إنه يتحمل الصدمات يعني في ناس بقت خبرة في الصدمات يعني المشاكل اللي جاتهم التراكمات المواقف الصعبة يعني أب مثلا يفقد طفله أم تفقد طفلتها أو تفقد طفلها أو يعني آخر حاجة أنا كنت بخطط ليه وفجأة بقى ما في يدي أنا كنت ببني يعني ثقتي في حاجات كثيرة وفجأة الدنيا باظت دي هي اللي بتأدي لـ لـ لـ لـ للصدمات.
0: أنت قبل شوية يعني بتتكلم عن صدمات الناس كثيرة مرت بصدمات وما بالذات عندنا يمكن الجانب بتاع الناس المرقى من الحرب أنا أفتكر إنه الحرب عمل صدمات لناس كثيرة جدا جدا أستاذ عبود في ناس لغد اليوم ده ما قادرين يطلعوا من الصدمة بتاعت الحرب في اللي بيقول لك يا أخي أنا فقدت العربية بتاعتي أنا فقدت بيتي فقدت العفش بتاعي ما أعرف أنا فقدت شنو فلغد اليوم يعني هم تحت تأثير بتاع الصدمة ده يعني ما عاوزين ينعزلوا في الحياة ما عاوزين يرجعوا تاني مرة تانية يشاركوا في الحياة دي ويكونوا ناس منتجين ويعني ينسوا الحياة اللي حصلت دي على فكرة الحرب ده يعني ما جاء للنفر أو نفرين دي كانت حاجة عامة جدا جدا وناس كتيرة اتأثرت لكن في ناس كتيرة استعجلوا وتجاوزوا الحتة دي واتعافوا يعني الناس دي مشت لكن لسه في ناس متأثرين في الحتة دي فأنت يعني أنت في رأيك تقول شنو للناس دي لسه متأثرة بأنه الحرب شالها حاجاتي والحرب فقدني والحرب يعني الناس دي لسه هي مربوطة برباط الصدمة دي يعني إحنا رسالتنا لهم شنو الليلة
1: الحرب اللعينة الحرب اللي حقيقة مدمرة الحرب يعني من أكبر الكوارث اللي بتسبب صدمات يعني أكيد يعني الهجرة في حد ذاتها يعني صدمة من مكان لمكان آخر لبيئة تانية لمجتمع تاني لحياة تانية أكيد حاجة ما سهلة هو اللي بيسبب في إنه أنا أعيش حياة الصدمة خلينا أقول الشعب السوداني حقيقة يعني شعب قوي عشان شعب حياته كلها حروب حياته كلها إحنا مولدين الحروب وعايشين الحروب حقيقة أنا أتمنى من القلب خلاص تغيير الحروب تغيير المفاهيم تغيير نظرة العنصرية والتمييز والأفضلية هو اللي بيؤدي على إنه المجتمع ما يكون متعافي لو بقى ما في مساواة هو اللي بيؤدي على إنه يكون في حروب بعد ذاك الحروب زي ما أنا ذكرت بيولد بعد ذاك الصدمات في فقدان الأشياء الثمينة يعني أيوة في واحدة كانت بتخطط وفرت مبالغ وفرت ذهب مجوهرات وفجأة أصبح يعني في أيدي الآخرين أو يعني بقى مفقود عنده ده ممكن يسبب أكيد صدمات ويا ما شفنا ناس الصدمات أنا كنت ساكن في بيت ملك ساكن في بيت ملكي أنا ما كنت بأجر ما كنت بحتاج يعني الحياة كانت ماشية معايا باصة زي ما إحنا بنقول وفجأة اتغيرت الأمور فجأة أصبحت أنا بلا
0: مأوى بلا بيت بلا جيران بلا أخوان، يعني بقيت لوحدك في حتة تانية، وفي ناس كتيرين يتهجروا، وفي ناس كتيرين تعبانين لغاية اليوم الليلة، في ناس قوت يومهم لا يملكون، في ناس يمكن الحاجة الكامل مصدر دخل بتاعهم وقف، في صحيح. حاجات كتيرة يعني بقت يعني حصل الشلل تام،
1: صحيح.
0: الحاجات كلها جابت صدمات، جابت مشاكل للناس، في ناس بتفكر لغاية الوقت انه كيف عجلة الحياة بتاعتهم تاني تدور. احنا عاوزين نديم الامل انه عجلة الحياة لازم تدور، واحنا عاوزين من هنا نقول يعني الحياة ما وقفت على كده، الحياة ما وقفت في الحاجة اللي انت فقدتها عزيزي المشاهد، الحياة لسه مستمرة، الحياة قدامنا طويلة، انا وانت لنا الحق انه نعيش حياة افضل، حياة جميلة. فالركود والجمود والانشغال بانه انا فقدت، الانشغال بانه الحياة ترجع كيف، فبتخليك انت عايش حالة نفسية وبيجيب لك اكتئابات، بيجيب لك حاجات يعني انا ما اعرف انت هتطلع منها كيف، لكن حاول انسى الحاجات دي، حاول عيش الحياة كما هي. فتفكيرك في الماضي وتفكيرك في الحاجات المشهد دي هتكون عندها تأثير غريب جدا جدا. اخونا عبود، الصيغة اما انا اخذت الصيغة في زول، هل ده بيعني انه انا خلاص طالما انا خطيت الصيغة في زول انه اتجنب الخطر؟ يعني ما خلاص انا وثقت في مثلا، وثقت في اخوي، وثقت في جاري، في صديقي، ما افكر انه فعلا يعني جانب اخر انه زول ممكن يوم من الايام يخزني، ما افكر في حاجات الخطر بتحصل، ولا بس خلاص زي ما بقول صيغة عمياء، انا بس اخذ الصيغة العمياء دي كده في الزول ده كده وخلاص، لا اكون عايش على كده. فانت في رايك هل لما انا اثق في زول برضو اخد انه قد يخطا او قد يكون في حاجات سلبيه تحصل او حاجات غير ايجابيه، فعشان انا من بدري يمكن اعمل تحوطات للموضوع ده، فهل نحن نثق ثقه كده عمياء، ولا نعمل حاجات تانية، خطه تانية بديله يعني نقدر بعدين نزعف بها نفسنا؟
1: اوكي تمام، خلينا انا قبل ما اجاوبك على طرحك وعلى السؤال، خلينا انا يعني زي ما ذكرت في البدايه انه خلينا انا يعني نبعث الامل في الناس اللي فقدت الاشياء
0: أيوة.
1: الثمينه، وخلينا نقول انه انت القيمه الحقيقيه وليس المجوهرات وليس العربه وليس البيت الجميل، انت القيم، انت الشخص اللي عندك القيمه الحقيقيه. احنا احنا احنا كبشر قيمتنا لا يقاس بالأشياء المادية، فطالما أنت حي في الجسد، خلنا نقول يعني نحمد الله كثيرا لأنه أنا حي في الجسد، طالما أنت حي في الجسد قادر أنك تعوض كل مسلوب، قادر أنك تعوض كل ضاع، قادر أنك تعوض كل أشياء اتفقدت من عندك، طالما أنت حي في الجسد. لأجل ذلك خلينا نشكر ربنا كثير انه احنا احياء في جسد،
0: بالضبط.
1: حتى وان كان فقدت عمارة، حتى وان كان فقدت سيارة، حتى وان كان فقدت كل حاجة، قادر انه انا اعوض، قادر انه انا يعني اعوض اضعاف واضعاف طالما انا موجود. فلأجل ذلك don't give up، يعني خلينا ما نستسلم، احنا نواصل في في في في في مسيرة حياتنا. الثقة زي ما ذكرت انه ما بيعني انه انا اتجاهل الخطر، صحيح. الثقه ايوه انا اثق، بس محتاج مني انا ما اتجاهل يعني الخطر. ايوه الثقه موجود، لكن اكيد فيه خطوره، فيه ربما غزلان، فيه التخلي، فيه فتور. طالما احنا بنتعامل مع البشر، تمام، البشر ديل مزاجيين حقيقة يعني
0: أيوة، بعض البشر فيه مزاجيين، كلامك صح.
1: يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- طالما أنا عايش بشعور، عايش بعاطفة، عايش ده أنا بتكلم عن الجانب النفسي، وبعد شوية هتناول يعني الإنسان كإنسان، وبعد ذاك يعني حسي كده أنا بتناول الجانب النفسي في الإنسان. يعني أنا بتاع مزاجات، تمام، حسب اللي هنا ده، حسب الموقف، ربما مزاجي يكون جميل وانا امشي معك بصورك ما اذيك، فيبقى انا اثق فيك، صح. لكن لازم انا اعرف انه الانسان ده ربما مزاجه يتغير، ربما مشاعره تتغير، ربما العاطفه بتاعته تتغير، ربما كل حاجه. لاجل ذلك انا ايوه الثقه ما تكون يعني ما عندها حدود. وده هو اللي بيخلينا ان احنا نتخطى الصدمات. لو انا كنت بثق يعني
0: ثقة عمياء
1: هو اللي بيؤدي لانه الصدمات تكون سهلة. الثقة العمياء خلينا نديه لله الخالق، لأنه هو القدير في كل حاجة، هو الكل في الكل،
0: هو الكمال يعني. ما عنده نقصان، ما ممكن يعني حتى يغزلك ولا حتى يجيه فتور. الحاجات اللي انت قلتها دي ما يعني ما بتكون في ربنا فيها. الثقة العمياء دي خلينا نديها
1: الله. الله لا يغزل،
0: الله لا يغزل،
1: الله لا يتقلب المزاج. بالضبط. الله هو الله الخالق، فهو الوحيد اللي ممكن أنا أديه الثقة العمياء. يعني هنا بنتكلم عن يعني الثقة بمسألة يعني إنه أنا أؤمن، أنا أصدق كل حاجة، ده في ربنا. لكن في حياتي اليومية مع تعاملي مع الآخرين لازم يكون في ما نتجاهل إنه في خطر حقيقي، لازم يكون في حدود، في خطوط أنا أضعها. عشان إيه؟ ده هي اللي بتساعدنا إنه أنا يعني أمتص الصدمات. يعني خلينا نقول إنه في الـ في الـ في الـ في الـ في العربية في السيارة، حضرب مثال للناس اللي عندها علاقة بالسيارات، في العربية في حي اسمه مساعد وفي حي اسمه إياي. عشان لما نكي العربية يعني فعلا لو ما كان في مساعد أو إياي عشان يمتص الصدمات. يعني العربية لما تكون وقعت في حفرة أو هنا هو اللي بيمتص الصدمات. ده بمصابة إنه إحنا نستفيد من إنه لازم يكون عندنا إياي ونكون عندنا مساعد لحياتنا. يعني ده الحدود الممكن يساعدنا، لأنه إحنا
0: ما نقع في الصدمات كتير. أيوة. أو كان وقعنا نقدر نتصرف مع الموقف
1: بالضبط
0: من خلال الإياي ده.
1: أيوة، يكون في مرونة لحياتنا. يعني لأن لو إحنا بقينا جافين،
0: أيوة،
1: ده بيسبب لنا يعني أضرار أكتر. كلما أنت كان في حدود، كلما أنك خطيت أنه أنا عنده حدود واضحة أو قادر أتعامل مع الصدمات، كلما أنت بقيت مرتاح أكتر في أنك كيف تتعامل مع الصدمات.
0: كويس. خلونا برضو أعزائي المشاهدين نرجع تاني ونشوف تعليقاتنا الصباحية، ونتمنى لكل ما يشاهدنا يشاركنا ويدعمنا بأفكاره برأيه حول موضوعنا وحول سؤال حلقتنا اليوم. عندنا هبة إبراهيم برضو بتصب علينا تقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل. عندنا الأستاذ الكبير القامة الأستاذ هيثم برضو بيقول لنا صباح الخير عليكم يا أبطال سمر، منورين الصباح وبرنامجكم الجميل صباح بلدنا. خطوة موفقة يا أستاذ أيمن، بصراحة شرف عظيم جدا لنا، وأنا شرف لي كمان أنه أكون من ضمن الناس القامة من ضمن الفريق أو التيم بتاع سمر. صراحة تحية للأستاذ هيثم وتحية لكل الفريق العامل. قالوا تحية للأستاذ والصديق الغالي عبود إدريس، كل الشكر والتقدير ليك. بيقول أيضا واحترام لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان، الموضوع مهم وواقعي وبالذات لنا كسودانيين بعد الحرب. وده الموضوع لسه نحن قاعدين نتناقش فيه يا أستاذ هيثم، إنه كيف نتعافى من مواضيع الحرب ومن مواضيع الصدمات، الحاجات الكثيرة اللي حصلت في الحرب وفي الزمان أو السنين الثلاثة اللي فاتت اللي أكلتها زي ما بقول الحرب. وفي ناس لغد زي ما أقول لغد اليوم ما قادرين يطلعوا من الحرب ومن الحاجات دي. مرحب بك مرة تانية أستاذ عبود، ونحن بنتناقش كده وبندردش كده في الحاجات اللي احنا مفترض انه نرفع بها قيمة الإنسان. يعني طالما انت مصدوم، طالما انت يعني مقيد، الحياة بتاعتك الحياة بتكون طبيعية؟ طالما انت يعني انا عاوز اقول طالما انت مقيد كده بالصدمة، هل بتقدر تعيش حياة طبيعية يعني او زي ما كانت في الأول؟ تقدر تتعامل مع البشر زي ما انت، ولا بتكون شكل انسان تاني، بتكون متنفر كده من الناس وما عاوز تقعد مع الناس؟ فانا ما اعرف شكل بتاع الانسان لما يكون مظلوم، هو بيقدر يتعايش بحق وحقيقي مع الناس؟
1: اوكي تمام، شكرا. زي ما انا ذكرت انه يعني الثقه ما بيعني انه او الثقه خلينا نقول ما الثقه العمياء بتاعت انه انا اثق يعني ثقة كلية في كل في الشخص مثلا او في كل يعني في في في في انه ده الشخص اللي انا اثق فيه في كل حاجة. لا، خلينا ما نعيش الثقة العمياء. نضع حدود، نضع يعني نظام إنذار لحياتنا ده هو اللي بيساعد على إنه إحنا يعني نعيش حياتنا بصورة طبيعية. الصيغة الحقيقية يا مانا ما بيلغي الحذر أو الحماية. أنت ليه ما تعمل أنت فيروس لنفسك؟ ده حاجة كويسة يعني. عشان هو اللي بيخلينا إنه إحنا بعد ذاك ما نعيش حياة العزلة زي ما ذكرتها. هو يعني الصدمة لما يجي ويعمل تأثير لدرجة إنه يخليك أنت تعيش العزلة أو تعيش منفرد أو تعيش مبتعد من الآخرين عشان أنت فقدت فيهم الثقة، عشان أنت بقيت ما عندك فيهم الأمان. ده كمان تأثيره أكبر شوية، ده هو اللي بيؤدي على إنه إحنا شايفين الكثير يعني جنوا فقدوا عقولهم بسبب إنه العزلة. العزلة هو يعني بيعمل تأثير أكبر وأكثر ضرراً. العكس يعني العزلة تأثيره أكبر، لكن إحنا بنحتاج إنه نجالس الزملاء الكويسين، يعني الناس الكويسة. طبعا يعني في ناس كويسة حقيقة، وفي ناس ما شاء الله عليهم يعني مضرين يعني. فأنا محتاج إنه أجالس الناس الكويسة الممكن يساعدوا في العلاج النفسي أو الصدمات أو كده. فطالما أنا جزء من المجتمع أنا أفتش الناس اللي ممكن يساعدوني في إنه كيف أعيد ثقتي مجددا، كيف أنا ما أشوف الكل بطالين.
0: يعني ما أنت عاوز تقول إنه ما نعزل، ما أمشي أقعد مع نفسي كده وأقعد أفكر في الحياة اللي حصلت وأفتش ناس، أطلع للناس أزور الناس وكده. يعني أنت عاوز تقول كده؟
1: ايوه. بس يعني انا هنا كمان ما بقصد انه طبعا احيانا العزله او الجلسه مع النفس وانت واثق في نفسك بتعمل في شنو، ده حاجه كويسه، انا ما بتكلم عن ده. ده حاجه حلو طبعا. ايوه ده هنا ده معناه انت شخص واعي، انت شخص ناضج قادر انك تقعد مع نفسك وتعالج اشياء او الصدمات مع نفسك. ده حاجه حلو، ده موقف كويس. انا بتكلم عن انه حصلت الصدمة، والصدمة بقت هي سبب تأثير إنه أنا أعزل نفسي أو أكون بعيد من المجتمع. المثل بيقول إنه الحطب يعني لوحده بينطفي لو كان هنا، لكن كلما يعني اجتمع الحطب مع بعض بيدي إشعال أكتر. يبقى أنا محتاج يعني بس هنا مش الحطب السيء، الحطب الجميل عشان يدي إنارة كويسة، عشان يغيرني، عشان يجددني. وده أكتر كمان يعني المجتمعات الروحية هي اللي بتساعد، هي اللي بتعالج الجانب ده. المجتمعات زي ما أنا ذكرت المجتمع الروحي مثلا، المجتمع الكنسي والكنيسة عندها دور كبير جدا في في في في علاج الصدمات والجانب النفسي وراحة البال وحياة الاعتراف، هي اللي بتخلينا ان احنا يعني
0: نتخطى المراحل اللي هو نتخطى
1: ونواجه الصدمات يعني بكل أريحية يعني.
0: كويس عزيزي المشاهد، مرحب بك مرة تانية وكل مستمعينا الأعزاء. تعالوا مع بعض كده نستمع لترنيمة في الفاصل الصغير وحنرجع لكم إن شاء الله.

0: كويسة مشاهدينا الأعزاء، مرحب بكم مرة ثانية، ونحن موجودين وانتم موجودين عشان نتناول حاجة جميلة جدا جدا، ونقدر نستفيد مع بعض بأفكاركم أو مشاركاتكم لنا في هذا الموضوع الجميل الشيق. مرة ثانية مرحب بك أستاذ عبود، صراحة يعني يوم جميل في حضرتك كده، ونحن قاعدين كده بنتذكر حاجات جميلة جدا جدا. أنا عاوز أقول يعني مثلا الصغة، زي ما نحن قاعدين نتكلم من جبال إن الصدمة بتفقد الإنسان الصغة ويعني بخلوه ما واثق، هل نحن نقدر نرجع الصغة دي تاني؟ كان الصدمة دي حصلت يعني أنا ما أعرف أقول شنو، لكن إذا أنت أساسا خشيت في الصدمة دي من شخص معين، هل ممكن في احتمال إنه تاني الصغة ترجع ولا كده خلاص انقطعت؟ انا بفتكر بشوف في ناس كثيرين بيقول لا انا الزوله انا ما بقدر اتعامل معه، انا الزوله يعني كشيت منه، انا الزوله يعني خزني الزوله كده كده. ففي ناس كثيره عندها مفاهيم زي دي، فما اعرف ممكن الصغه دي ترجع تاني اذا انقطعت.
1: خلينا نقول انه عفوا استعاده ال الثقه مجددا يعني عمليه ما سهله، بحتاج فترة زمنية يعني ما بين يعني ليلة وضحاها أكيد إحنا نعيد الثقة، ما سهلة، بحتاج رحلة، بحتاج يعني مجهود كبير يعني. أكيد طبعا أكيد يعني الثقة ممكن يرجع تاني مجددا، لكن زي ما أنا ذكرتها إنه حاجة ما سهلة، بالذات الصدمة العميق أو الصدمة اللي من القريبين أو الصدمة من الشريك الحياة أو الصدمة من الصدمة النتج عن الثقة العمياء اللي أنا كنت مديه كل أمان، كنت مديه كل حاجة. الصدمة سبب الجرح العميق في النفس، يعني عشان هو اللي كل ما أتذكر الجرح كل ما يصعب إنه أنا
0: أنسى
1: أو أو أو أستعيد الثقة تاني في الشخص ده. أنا برضو يعني بقدر يعني أصحاب المواقف ده، وده شيء طبيعي، إحنا بشر حقيقة يعني. أنا بشر فعلا يعني، ما من السهل إن أنا أتخلى عن الصدمة، لكن يعني ممكن نبدأها كيف يعني. أنا يعني خليني أدخل جانب روحي بسيط. الكتاب بيقول إنه يعني محتملين بعضكم بعضا، يعني إحنا كلمة محتملين هنا خليها ما نسميها حاجة عابرة، محتملين بعضكم بعضا ده بعضكم بعضا أكيد مع زوجك، مع صديقك، مع الشخص اللي أنت كنت مديه ثقتك. أنت محتاج بعد الكتاب هنا بوجهنا توجه واضح تحتمله، يبقى نحتمله يعني صدمته، إساءته لي، خيانته لي، أنا محتاج أحتمله، أشيله الثقل، هو أنا عارف أنه هو صعب لكن أنا محتاج أحتمل الحاجة ده، يعني أعيش الاعتراف. وده يعني الاعتراف أو الغفران حاجة ما سهلة، بخليني ما سهلة، لكن ده الموقف اللي بخلينا أنا أعالج الجانب يعني الجانب النفسي أو أعيد الثقة تاني مجددا في الشخص الغزلني، الشخص الخانني، الشخص السبب لي يعني جرح عميق.
0: يعني في إمكانية، أنت شايف إنه في إمكانية يعني أنا مثلا أنا دول خزني تاني، في إمكانية إنه أنا أمشي أعيد صيغة، أعيد مواضوع، أعيد علاقة تانية من جديد وآخر.
1: أيوة، عشان كده يعني خلينا نقول قبل ما أنت تفكر إنك أنت تعيد الثقة في الشخص الآخر، أنت محتاج تعالج
0: الألم اللي تسبب لك ده،
1: أو الثقة في النفس يعني. أنت يعني عالج الداخل بتاعك أنت أول، فبيبقى إيزي إنك أنت تشوف الآخر بطريقة مختلفة، يعني إعادة الثقة أو استعادة الثقة المفقودة.
0: أيوة.
1: محتاجين إحنا نعالج الـ يعني نجلب السلام الداخلي. يعني لو أنا ما عالجت الداخل أكيد ما بقدر بعالج الخارج. فعشان أنا أثق فيك تاني، أثق في الشخص اللي سبب لي ألم وسبب لي حاجة بطال، أنا محتاج أعالج نفسي أنا أولا. والعلاج بتاع النفسي طبعا يعني بيتطلب برضو رحلة ومجهود، ما أنت لو ما عالجته بالمناسبة ممكن يسبب لك يعني مرض جسدي، فهن إنه حاجة تفكيري،
0: حاجة نفسية يعني،
1: حاجة نفسية، لكن الحاجة النفسية هو اللي بيؤدي على إنه ممكن يسبب لي أنا مرض يعني تاني. يعني إحنا وربنا يحفظ الجميع يعني أكيد يعني في صدمات كتير سببت لناس أمراض جسدية يعني أمراض عضوية، أدى لإنه الناس تكون عندها ضغط، أدى لإنه الناس يعني أمراض تانية بسبب عدم معالجة أو عدم الغفران مثلا يعني. أيوة. وده العلاج الداخلي يعني، لو أنا قدرت أغفر أو قدرت أسامح أو قدرت أحتمل الطرف الآخر أو الشخص المسبب الأذى، أنا يبقى قادر إنه أتقبل كل حاجة. خلينا نتقبل برضو الآخرين يعني، ما نشوف الكل هم يعني بالطريقة ده يعني، ما نشوف إنه الكل خاين، ما نشوف الكل عشان أنا أجيب صديق جديد تاني أثق فيه، ما نشوف الكل كده. لا خلينا
0: ما نحكم على الموقف اللي مشى اللي مرة ده، ما يكون ده قاعدة ثابتة يعني نحكم عليها كل البشر وكل الناس وأقول خلاص إنه من خلال الشخص ده كل الناس هي كده. في حتة تانية بتاعت إنه تلقى زول يعني أقول لك أنا غفرت لك أو سامحتك عاوز أعيد معك صلة، بس لكن من برا ساكت يعني يضحك معك كده أستاذ عبود كيف تمام ومشي كده، لكن من ناحية تانية هو من جوا لسه متألم يعني، هو عاوز بس يمشيك وعاوز يرضيك وعاوز يرضي الناس اللي معاكم يعني، حاجة كده مغطية عامل لك وشي ببرا كده، وشي بتاع يشوفك يبتسم ويضحك معك لكن هو من جوا ما يتغير. فأنا أفتكر أنه دي المشكلة الحقيقية هنا، إذا هو أساسا ما يتغير من جوا، فالابتسام والضحك اللي أنت قاعد تقدم للزول ده ما ما ما ما دي ما نتيجة طيبة، ما أنت ما عالجت مشكلة، بل أنت زدت زي ما هو شنو
1: طين بلة.
0: فما في داعي أنه أنت ترسم وجه والوجه ده ما هو الوجه الحقيقي اللي هو لأن إحنا عاوزين ينبع من الداخل جوا. لازم الابتسامة بتاعتك اللي أنت بتضحكها للزول ده على أساس أنه أنت غيرت الموقف بتاعك أو غيرت أديته الصيغة مرة تانية، لازم يكون بحقه حقيقي. يا إما ما في داعي إنه أنت تقعد تضحك في وش الزول وتعمل فيه إنه خلاص إنه أنت عافيت الشخص ده أو كده. فبرأيك شنو من الناس اللي بيضحكوا بمرة ديل وإنه فعلا يقول لك أنا سامحتك، لكن أساسا هو المسامحة ما تمت من الداخل، لسه الحاجة دي موجودة جواه، وكل يوم على فكرة أستاذ عبود بتكبر يعني، هو كل ما يشوفك يقول يا سلام ده السياسي الزول اللي جابه هنا شنو البرنامج زاده طلع شيء بسبب الزول ده وكده فحاجات كثيرة كان حصلت يشيلك انت المسؤولية بتاعته، فإنه أساسا انت بعيد خالص عن الخطأ اللي حصل ده أو بعيد خالص عن الموقف اللي حصل ده، بس عشان الحاجة المقبوضة جواك أو جواه هو شايف انه انت بوصل الحتة دي. فالناس دي كثيرة، انت رايك شنو في الحته دي؟
1: كويس، خلينا قبل ما ارد عليك في مساله التمثيل يعني التمثيل اللي بيجي مثلا الابتسامه بتاعت المجامله وكده، خلينا انا قبل ما اجاوبك على التمثيل ده خليني انا يعني اقول نقطه في مساله الاعتذار يعني، او يعني ودائما دي بيجي في المواقف بتاعت المشاكل بتحصل فجاه يعني، مثلا تلقى الزول يقول لك يا اخي ما قلت لك معلش يا اخي انت فاهم يا زول، ما اقول لك معلش انت فاهم، فانت هنا انت ما بتقول ايه معلش، انت ما بتعتذر هنا، انت بس قلتها ككلمه او يعني ككلمه بيقال
0: يعني موقف بس يعني.
1: ايوه بقت واحد من عاداتنا وتقاليدنا ان احنا نقول معلش، فاهمين انه انا غضبان من الشخص ده يعني وزعلان منه، لكن ما قلت لك معلش يعني، فاهمين انه كلمه معلش ده مفروض يعني بعد ايه يتقال بكلمه، يتقال بسياقة جميلة أو يتقال بروح طيب، يتقال فعلا عشان ينك يعني أنا أشوفه ككلمة معلش أو اعتذار يعني، مش أنا أشوفه إنه يا أخي ما قلت لك معلش، ده أنت يعني إيه بتسورني ثاني، بتخليني أسور من جوا وأرد لك رد ما كويس يعني تمام. التمثيل أكيد يعني عمره ما حيبقى
0: حقيقة،
1: حاجة حقيقية تمام. يعني احنا لو احنا بنمثل بالابتسامة او بالضحكة او بالمجاملة يعني بيبقى صعب لحياتنا. لكن عشان انا اعيد الثقة تاني في الحاجة ده، ما بيمنع انه انا اضع حدود. اضع حدود يعني ليه ما يكون في حدود؟ يعني حدود واضح، خطوط واضحة مع الشخص ده، هو اللي بيديني الأمان، يعني هو اللي بيخلينا أنا أكون أنا يعني مقبول لديه. يعني ما معنى وأنا أتمثل أو أخليه يشوفني أنه أنا شخص قدرت أتعامل معك من خلال الابتسامة الزائفة أو التمثيل أو هناي. ويعني الستات بيجيدنا أنا هنا
0: جدا التمثيل.
1: بس طبعا عشان إحنا بنشوف المرأة دائما يعني عشان هن بيتعاملا بالمشاهير أكتر. فيعني أنا ما أعرف، بس نسيت إنه أعمل بحث في مسألة إنه أيهما أكثر صدمة، الرجال أو النساء. يعني كنت أكيد يعني النتيجة هيبقى البقوة في الصدمات.
0: هم زي ما بيقولوا قلوبهم خفيف وضعيف كده. يمكن الرجل بيتحمل، على فكرة الرجل يمكن زي ما بيقولوا بيأكلها كده لبات كده يعني بيستحملها كده بس، لكن الست على طول بتبكي وتكورك وتشتكي وتسور، لكن الرجل شوية كده بتكون جامد. بس ده لا يمنع إن هو بيقع في شنو؟ في الصدمة. هو كمان أكتر على فكرة أكتر الناس صدمات هم الرجال. أنت بتطلع من الصباح تلاقي صدمات في الشارع، في المواصلات، في العمل، أنت جاي راجع، صدمات. فالراجل يا جماعة على فكرة بيكون عايش في كومة بتاع الصدمات، حتى الصدمات بقت كموضوع عادي بالنسبة له. عشان كده يعني تلقاه هو كده بقى بتحجر. ففعلا السيدات هم أكتر عرضة برضو للصدمات دي. فيعني السيدات ليه طيب هم أكثر عرضة للحتة دي؟
1: عشان السيدات دائما ثقتهم ثقة عمياء،
0: بده كله نفسهم كده، أو كله فكرهم أو ثقتهم كده للزول، صح؟
1: أيوة، يعني ما بضعوا حدود، يعني ما بضعوا إنه في حدود. يعني الحدود ما خطأ. يعني لما أنا أديك الثقة خلينا برضو ما يكون مرة واحدة. الستات يعني بيدوا الثقة بحجمه الكبير وعلى طول. ده واحد من هنا بيتعاملوا بالعاطفة والمشاعر، عشان كده هم الأكثر عرضة للصدمات. هم ما عاملين أنت فيروس لأنفسهم. فأنت لو ما قدرت تتعامل أنت فيروس لنفسك سهل إنه تكسر عليك الصدمات، طالما أنت ما عامل أنت فيروس لنفسك. يعني
0: فدي دعوة إنه الناس بعد كده تعمل أنتي فيروس، تعمل تحوطات، تعمل حاجات كده إنه تخليك تتقبل الصدمات. ويعني الصدمة ما تجيك ما تأثر فيك وما تعمل لك خلل نفسي وتوازن لحياتك. تعال مع بعض كده يا أستاذ عبود نشوف مشاهدينا الكرام في كثير من التعليقات ناس علقوا. نبدأ بشانلو، أنا قريت الاسم صح، قال أجمل لحظات في راديو سمر، صباح الخير. صباح الخير عليك أخونا شان. في الأستاذة إيناس كوكو بتقول أجمل صباح عليكم الغالين أستاذ عبود والزميل أيمن. سمحة يا أستاذة إيناس الزميل أيمن دي. سعيدة جدا بانضمامه للطاقم سمر بالتوفيق يا رب، وكل الشكر والتقدير للأخ الرائع عبود ما بتأخر عننا، ربنا يبارك ويسمر فيكم ويبارككم. شكرا للأستاذة إيناس، شكرا من أجل الإضافة ومن أجل التعليق. أقول لك صباح الخير، إن شاء الله عافية وأولادي كلهم بخير وصحة وعافية. عندنا أخونا وصديقنا أيضا محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحب والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذ أيمن والضيف الكريم القيس عبود. معليش بس هو لسه، لكن حنوقيك يسيس. فدي نبوة يعني، طيب هسي بعد كده خلاص جهز الكولا كده.
1: منو
0: ده اسمه محمد ديسكفر.
1: محمد
0: ديسكفر. إن شاء الله حنرسم أستاذ محمد ديسكفر، حنرسم الأخ عبود. قال هل الحرب الدائرة الآن في بلدنا السودان هل هي صدفة أم سيناريو من جهاد محمد، وشنو هي الوقود للحرب السودان؟ شكرا يا رب بارك حياتكم جميعا. فأنت يا أستاذ ديسكفر عرجت محل تاني. فموضوع حلقتنا ما عن الصدمات وكده، فنحن حنشوف يوم تاني حنتكلم عن الموضوع ده. برضو في تريزا موسى بتقول صباح الخير تحية طيبة. الصدمة مش ضعف في شخصية، هو جرح، والجرح محتاج وقت وتنظيف. يعني بدي قالت كلام جميل جدا جدا.
1: هي منو؟
0: دي تريزا موسى. قالت الصدمة مش ضعف في شخصية، وهو جرح، والجرح محتاج وقت وتنظيف. فأنت رأيك شنو في المداخلة بتاعت الأستاذة تريزا دي؟
1: تريزا شكرا على الإضافة حقيقة، وشكرا برضو لديسكفر محمد، شكرا على الإضافة. شكرا أستاذة إناس اللي تعلمنا منها الكثير، الإعلامية يعني منذ القدم، يعني زولة معروفة في في في في الإعلام، في التلفزيون السوداني. شكرا لك عشان تطلي علينا وتعليقك إضافة. شكرا تريزا موسى. أكيد الجرح يعني بيحتاج تنظيف، الجرح بيحتاج بالذات الجرح العميق بيحتاج نظافة كويسة.
0: أيوة بالضبط.
1: بيحتاج لأنه هو مؤلم حقيقة، مؤلم حقيقة، يعني حاجة ما سهلة، ما ممكن يجي مسألة عابرة يعني. بس برضو خلينا نقول إنه الوعي بخلينا إحنا ننظف الجرح بصورة جميلة، الوعي بخلينا إن إحنا يعني نتخطى الجرح ده بصورة كويسة، ما نغطيه يعني بـ بـ بـ بالقش لا، لكن بنغطيه بصورة أفضل. وده بيؤدي على إنه يعني النقطة اللي أنت قلتها قبل شوية، إنه أنا ما أقول أنا سامحتك وأفعالي لسه زي ما هو. فأنا طالما سامحتك وطالما أنا غفرت لك، محتاج أنا أغير التعامل عشان أنا أشوفك إنك أنت متغير من خلال يعني تعاملك معي، من خلال أفعالك معي. ده هو اللي بيخلينا أنا يعني الجرح يلتئم تاني. لكن لو أنت يعني سامحتني، لكن بالعبارة ما قلت لك معلش،
0: أيوة، وتضحك في وشي كده الضحكة اللي هي بتاعت التمثيلية دي،
1: ده أكيد الجرح هنا ما بيلتئم وما بيبرأ، بيبقى هو يعني دايما إحنا بنتذكره. عشان كده لو إحنا سامحنا، خلينا نغير برضو في تعاملنا، يعني في يعني ما نركز على الأقوال بس، لا، الأفعال هو اللي بيخلينا إن إحنا نعيد الثقة مجددا. الجرح يعني يلتئم ويبرى بالأفعال وليس بالأقوال، لأن التمثيل دائما في الأقوال. أنا ممكن أجيد الأقوال الجيدة والرنانة ممكن تشفيك فعلا، لكن تأثيره بيكون نسبته أقل شوي، ده من الجانب النفسي. لكن الأفعال هي اللي بتخلي الثقة ينعاد بصورة أفضل وأسرع، وكمان ممكن يكون متين. والتحية حقيقة لكل شخص تخطى الصعاب، تخطى الصدمات، قدر إنه يعالجه، قدر إنه يعني يعني يعني المرحلة دي يمشيه ويبني ثقة تاني، وإعادة الثقة وعلاج الصدمات. في ناس قدرت تعالجه وبقت أقوى. خلينا ما نستسلم، أنت أقع وقوم تاني، تقبل الصدمة، الصدمة يبقى ليك سبب بتاعت إنه أتعلم الأفضل وأبقى أفضل وعيش أفضل. الصدمة ما يبقى ليك مدمر، الصدمة يبقى ليك إنه حياة جديدة، الصدمة يبقى ليك إنه خطط جديدة، الصدمة يبقى ليك إنه بداية كويسة. الصدمة ما يبقى هو التأثير الممكن يدمر حياتك. إحنا قادرين نعيد زي ما أنا ذكرت قبل شوية، طالما أنت حي أنت قادر أنك تعيد الثقة تاني، أنت قادر أنك يعني تتعامل مع الآخرين بصورة كويسة. خليها يعني ما نبدأها فجأة، لكن تدريجيا أنه قادرين نتعامل تدريجيا. أنا في شخص ما كنت بسلم عليه، أنا محتاج أخذ خطوة بتاعت أنه أصافه، أسيبه على كده، المرة جاي أنه أمشي معه بخطوة تانية، وبالطريقة ده أكيد قادرين نعيد الثقة. لكن لو إحنا يعني عملنا خطوط، يعني أنا هنا ما بتكلم عن الخطوط الحمراء اللي إحنا تكلمنا عنه قبل شوية، أنه يعني محتاج يتعامل مع الشخص ده، ما أخش معه ديب، عشان لو بيجا في في في حاجات انا اقدر اتقبله اقدر اتعامل معه. انا هنا بتكلم عن انه لو انا خطيت حدود بتاعتي انه خلاص ثاني هوقف الحياه نهائيه وكده، يبقى ده هنا يعني وضعنا فاصل، مش خطوط حمراء في التعامل، لا وضعنا فاصل، وده اللي بخلينا ان احنا يعني نعيش منعزلين، وده اللي بخلينا ان احنا نكون متاثرين اكتر بالصدمه.
0: كويس يا استاذ عبود، شكرا. شاهدينا الكرام، حس ان الكتاب المقدس بيقول يعني اذكر اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. فانت محتاج انه تذكر نفسك وتقيف تاخذ صمت مع نفسك عشان ترجع تعمل الاعمال الاولى اللي هي الاعمال الجميله، الحاجات الكويسه اللي انت كنت قاعد تعملها. فلا بد انه يكون في صيحه للنفس بتاعتك، لبرنامجك، لمواقفك، لعملك، صيحه لعلاقتك الزوجيه، صيحه لعلاقتك الاجتماعيه. لازم يكون في نقطه بتاع تحول جوهريه على اساس انه تقدر تحاول تنتقل من حته لحته تانية. فده بيقودنا يا استاذ عبودي لحته تانية بتاعت انه في حاجات بتتورث. يعني تلقى الاب يورث ابو يورث ابنه مال، يورث ابنه حاجات قيمه كده، يورث عربات، يورث حاجات. لكن في على فكره في ناس جايين يورثوا حاجات سيئه، حاجات سلبيه زي الصدمات دي. انا من دي مشكله معك انت عبودي، اقوم اورث المشكله دي لولدي، تاني اشيل اديها لزوجتي، اشيل اديها لاخوي. فيبقى المجتمع الاسري بتاعي عنده يعني حساسيه كده تجاهك انت شخصيا. يعني تلقى الناس دي كل الاسره بتاعتي عندها مشكله معك انت شخصيا، فحين انه المشكله كانت بيني انا وانت. الصدمه اللي حصلت او الاشكال اللي حصل ده كان بيني وبينك. ف توارث الحاجات دي، توارث عدم الصغة، توارث المعتقدات او الحاجات الغريبه بتشوش الاجتماعات بتاعتنا، بتخلينا انه احنا نتباعد اجتماعيا، نتباعد فكريا، نتباعد يعني في كل النواحي. فانا وانت او احنا اولادنا ذنبهم شنو من الموضوع ده؟ انه إن احنا نورثهم حاجات سيئه، نورثهم صدمات، نورثهم يعني حاجات خلافات من زمان الجامعه، زمان انت قلت يعني انا وانت في الجامعه من زمان، نورث حاجات بتاعت زمان دي لاولادنا هسي. فانت رايك شنو في الحته دي؟
1: تمام. حقيقه الصدمات اللي ادت مثلا لمشاكل او للصراع او النزاع هو اللي بيورث للأجيال، وده اللي بيؤدي لأنه يكون فيه هاي سمة صراع الأجيال أو صراع الأسرة أو صراع الأهل أو صراع المعارف. ليه؟ لأن إحنا ورثنا. يعني مثلا أنا يعني اتأذيت أو اتغزلت أو اتخنت من طرف ما، وجيت ورثت طفلي او قريبي او هنا، يعني ورثته انه انا اتأذيت من الشخص ده. حتى وان كان انا ما وريته، في الاخر مثلا انا اتأذيت مثلا من طرفه، هو عرف الحاجه ده، فهو بيقوم بيزعل من الطرف الاخر، السبب الصدمه او السبب الاذى ده، فهو بيقوم بينقل الحاجه ده. فده هنا بيكون في استمراريه الصراع والنزاع، والكل بيشوف انه معه حق، معي حق انه انا ادافع عن
0: الموقف ده،
1: عن الموقف ده وعن الطرف بتاعي. والطرف المؤذي او الطرف الثاني بيشوف نفسه انه هو ما غلطان. وبالطريقه دي احنا بنورث الاجيال وبنورث الاخرين الصراع ده. فده اكيد يعني ضرره كبير وجرحه اكبر، وصراع بيطول من خلال حاجه ده. أكيد يعني في ناس بتكون ورثت صدمات للآخرين، ولو إحنا جينا عملنا بحث الوارث ما عارف هو ورث من منه، ده مسلمات.
0: يعني بس أنا اللي جيت أبوي زعلان من حاجة وأنا زعلته وده زعل وكده، الموضوع بقى ماشي متسلسل كده. فتلقى ذاته هو الوارث ده ما عارف الموضوع شنو أصلا.
1: أيوة.
0: بس تبعه التبعيه زي ما بيقولوا.
1: وده يعني خلينا نقول عليه ده صراعات مجانيه، صراعات مجانيه حقيقه، يعني مضره. وانت بتكون بتدافع عن عن عن عن عن صدمات الآخرين دون معرفة، وتكون أنت بتسبب لنفسك أذى مجاني من غير ما أنت تكون هنا يعني. وده إحنا كيف نقدر نعالجه؟ إحنا لو إحنا مجتمع متعافي، مجتمع مسالم، مجتمع حقيقة بعيش يعني، أعود تاني أقول إنه لو إحنا بنعيش حياة الغفران والمسامحة وبنحتمل بعض، إحنا قادرين نشوف إنه الصراع ده ما الفائدة منه. ما الفائدة منه إنه أنا يعني صدمت الآخرين أنا أدافع عنه؟ ما الفائدة إنه أنا يعني ليه ما عيش في سلام مع الآخرين؟ ليه عيش معهم صراع بطال؟ ليه أشوفهم بنظرة تانية؟ لو إحنا عايشين حياة التسامح والغفران

0: فدي دعوة لنا في صباحية لكل مشاهدينا إنه فعلا خلونا نتعافى مع بعض، نساعد بعض البعض، إنه نتخطى الصدمات. هي فعلا موجودة في كل مكان، زي أنت لاحظت لجارك، لاحظت لزميلك في العمل، لاحظت بتلقى أي زول يعني عنده صدمات وعنده حاجات كثيرة جدا جدا شايلة جواه. فإذا أنت عندك مغدرة في أنك تشيل له 1%، تخفف له 1% من الصدمات دي، تخفف للزول ده، حاول خفف للشخص اللي أنت بتتعامل معه ده، لحس أنه يكون شخص سليم، شخص طبيعي، قادر أنه يتواكب ويعايش مع الحياة اليومية، قادر أنه ينطلق من جديد ويبدأ حياة جديدة، على أساس أنه نبدأ بجيل جديد ونبدأ بمجتمع جديد، مجتمع معافي من الصدمات، مجتمع قادر أنه يتعايش مع بعض البعض كإنسان أو كناس معافين. أخونا عبود، الصدمات دي عندها علاقة بالإيمان، الإيمان بتاعنا والحياة العملية اللي إحنا بنعيشها، هل الإيمان بتاعنا بيقدر يشفينا من الحاجات دي؟ بالأخص يعني في حاجات كده في الكتاب المقدس، في آيات كتيرة بتقول يعني مثلا غريب هو الرب من منكسري القلوب، فالآية دي بتشجعني جدا جدا صراحة. بقول الناس القريبين للرب، الناس القريبين، قال اللي هو قلوبه منكسرة، ده ممكن بلقوا شفاء، بلقوا حاجات كويسة، أو بلقوا يعني شفاء تمام، يعني الحتة اللي هم كانوا فيها بينتقلوا لحتة تانية. فكتاب المقدس بوصي في شنو في الحتة دي
1: كويس، زي ما ذكرت الآية بتاعت في مزمور ده، خلينا أقول إنه يعني قبل ما أمشي أجاوبك على نقلتني لمسألة الكتاب المقدس والمسيحية، حقيقة يعني خلينا أقول إنه المسيحية ونظرته للإنسان، أنا عجبني جدا تقسيم المسيحية يعني أو وصف المسيحية أو تعريف الإنسان في المسيحية. خلينا أقول إنه زي ما بيصف لنا الإنسان إنه هو نفسه جسد وروح، وده واحد يعني النفس ده الجانب اللي احنا بنتناوله، أو يعني التلاتة اللي بيكمل الإنسان واحد، وكل واحد بيتأثر مع التاني، تمام؟ فالجانب الجسدي يعني أو الجانب الجسد بتاعنا الملموس اللي احنا بنشوفه يعني احنا كبشر، يعني اللي بيتعرض لمرض، بيتعرض لضعف، بيتعرض لألم، بيتعرض ل يعني لرعاية أو اهتمام مثلا، ده الجسد بتاعنا احنا. فده احنا يعني قاعدين نتابعه متابعة جيدة. لما احنا نمرض اكيد احنا ب ب ب ب بنمشي للطبيب، لما احنا لما احنا نتأذي مثلا بجرح او حاجه ظاهري ملموس،
0: اذى جسدي مثلا،
1: اذى جسدي، برافو عليك، ده بنعالجه ب ب ب بسرعه جدا، يعني يا جرينا للطبيب يا عالجناه بإزعافات أولية. ده الجانب الجسدي.
0: إذا كان خفيف كده في البيت أنت بتعمل إزعافات أولية، إذا جرح عميق أنت بتجي للمشفى وكده،
1: بنعالجه بسهولة.
0: بسهولة، ما بأخذ زمن على فكرة، الناس ما بتتجرجر فيه زي ما بيقولوا. أيوة. حتى كان الموضوع يطلع إنه يجيبوا إزعاف ويجيبوا هناي، هيجيبوا إزعاف والدوك.
1: صح. والجسد فعلا يعني في المسيحية ما مجرد جسد يعني غلاف مثلا، لكن الكتاب بيقول إنه هو هيكل للروح القدس، يعني للمؤمن البيس كان فيه الروح القدس. ده يعني السكن الروح القدس فيك، يعني انت في الجسد ده عنده قيمه، فبحتاج انه نحن اكيد نديه الراحه، نديه عنايه جيده، وقاعد نهتم به حقيقه. فخلينا اذكر انه نحن بنتناول الثلاثه نقاط، النقطه بتاعت الانسان هو جسد وروح ونفس. احنا بنهتم زي ما انا ذكرت في بالجسد كثير، يعني والستات في الجسد بزينا يعني الجسد كتير، يعني برسوماته باللبس الجميل. أيوة ده حاجة كويسة.
0: كيف ده الجنس اللطيف؟ لابد يعني يكون فيه جمال والزينة والحشمة، دي يعني من امتيازات بتاعتهم على فكرة. ومن هنا نحيي كل السيدات وكل الأخوات، نقول لكم صباح الخير، صباح بلدنا. فشاركونا بتعليقاتكم وآراكم حول الموضوع.
1: تمام. الجانب الثاني يعني خلينا قبل ما أقول يعني زي ما أنا قلت جسد ونفس روح، خلينا نتناول الجانب الروحي. الجانب الروحي اللي هو اللي بتعلق بالعلاقة بينك وبين الله، ده الجانب الروحي، يعني الجانب الروحي بينه وبين الله.

0: ده النقطة اللي بيخلينا نعيش مثلا حياة الاعتراف. لو أنا ارتكبت خطية، ده الجانب الروحي، احنا أكيد بنجري على طول، مثلا يا شفنا جماعة المؤمنين، يا صلينا خشينا في الغرفة، يا وده معالجة الصدمات بالمناسبة، لما احنا نصلي ولما احنا نبكي، لما احنا نفضي جوانا ونمشي للمؤمنين ونعيش معاهم العلاقة الكويسة، نعيش حياة الاعتراف، ده اللي بيدينا الأمان والتصالح مع الآخرين. وهنا ده العلاقة الروحية، يعني في وصف الإنسان زي ما احنا ذكرنا الجسد وذكرنا برضو الجانب الروحي، الاعتراف أو العلاقة بينك وبين الله. بس الجانب اللي احنا بنتناول، وده جانب مهم طبعا، الجانب الروحي، الجانب الروحي مهم جدا لأنه عنده علاقة بينك وبين الله، والاعتراف هو مصدر السعادة ومصدر السلام ومصدر الرجاء ومصدر الاعتراف. خلينا نعيش الاطمئنان ونعيش السلام الحقيقي يعني. وإحنا محتاجين الصلاة والعلاقة الحية بيننا وبين الله، ده في الجانب الروحي. بس يعني إحنا أيوة الجسد بيتعب، لكن الروح لما احنا نعيش حياه الاعتراف، وحياه الاعتراف حاجه مهمه يا جماعه. انا هنا ما بتكلم عن يعني احنا مو احنا صحيح المؤمن بيخطئ، المؤمن بيفتر، المؤمن بيعيش حياه الصدمات، بس يعني الاعتراف عمليه مستمره. فعشان كده لما احنا نعيش الاعتراف او الجانب الروحي احنا بننميه نمو كويس. انا كانسان يعني لما يعيش حياة الاعتراف يبقى أنا بعيش السلام الداخلي، بعيش الأمان تاني مجددا، والتصالح مع الآخرين ده الجانب، والتصالح مع الله العلاقة بتبقى حلوة وجميلة. أديني فرصة أن أتناول ال...
1: كويس أخذ رحتك
0: أتناول ال... أكمل النقطة الثالثة
1: ماشي.
0: والجانب النفسي، الجانب النفسي يعني خلينا نقول انه الشعب السوداني عنده عقده في الجانب النفسي ده.
1: ايوه
0: لانه هو انا عشان انا سوداني وانا عارف الجانب النفسي طبعا يا جماعه، العاطفه والفكره والاراده، ده الجانب النفسي. احنا نتناول الجانب
1: الجسدي.
0: الجسدي طبعا الجسد بتاعنا الملموس.
1: أيوة.
0: الجانب الروحي العلاقه بينه وبين الله
1: صح.
0: انا بعالجه لما اخطي، بعالجه بالاعتراف وبالصلاه وكده. الجانب النفسي يا جماعة التفكير، العاطفة بتاعتنا والإرادة بتاعتنا، المشاعر اللي بتؤدي لخوف وقلق والتراكمات اللي بيسبب الصدمات الكثيرة، هو اللي بيؤدي للضغوط تمام. بس الجانب ده طبعا الإنسان السوداني، احنا ما بنهتم بالجانب النفسي حقيقة
1: كتير صح.
0: ما بنهتم يعني تلقى يعني تلقى أغلبيتنا المصدومين الجانب النفسي احنا ما بنهتم به. يعني نادر ما تلقى سوداني يقول لك انا امشي للطبيب نفسي او مرشد،
1: ده ما في الكلام.
0: لا انا مجنون. انا مجنون. انا يعني ايوه على طول يطلعوني انت مجنون. يعني انا عارف المجتمعات الكويسه الناس الواعيه، يعني الناس النضجانه عادي عندهم طبيب نفسي بالمناسبه او مرشد مثلا بيجالسوه بيقعدوا. لا احنا لو احنا
1: في السودان ما في الكلام ده.
0: اه طبعا لو انت
1: في السودان اقل حاجه انت مش دخلت يعني ما هي.
0: ايوه ونظرتنا حتى احنا ذاتنا يعني نظرتنا نظرتنا للشخص اللي بيمشي للطبيب نفسي نظرتنا ليه مجنون يعني. وده اللي خلى انه احنا ما نهتم بالجانب النفسي. والجانب النفسي طبعا العاطفه والاراده والمشاعر بيتأذي حقيقة، بيتأذي من أقرب ليك ناس. فإحنا محتاجين نعالجه، يعني محتاجين أقعد مع طبيب نفسي أبداها كيف أسوي كيف وكده، يعني أقعد بقى منو عشان أنا أعالج الجانب ده. وربنا هو قريب زي ما أنت ذكرت، قريب جدا
1: لمكسر القلوب
0: يعني. أيوة يعني اللي أنت قلبك مكسور، اللي أنت اتغزلت، اللي أنت اتخنت، أكيد ربنا هو قريب جدا وعارف عننا كل حاجة، قادر إنه يعالج الجانب ده. إحنا بنهتم بالجسد كتير، بنهتم المؤمن بيهتم برضو بالجانب الروحي، بس خلينا برضو نهتم بالجانب النفسي عشان المشاعر بتتعب كتير، العاطفة بتتعب كتير، وده بيؤدي لي يعني إنه ممكن ما أقدر أتصرف تصرف صحيح، وما أقدر أتعامل مع الآخرين بتعامل صحيح. لما أنا أمشي للطبيب أو ورشيت أنا ما مجنون.
1: مشاهدينا الكرام واخونا عبود الاستاذ عبود اللي دخلنا كلنا احنا كسودانيين في موضوع صعب جدا جدا، في حته خطره جدا جدا على فكره، موضوع انه تمشي تقابل طبيب نفسي، تمشي تقابل مرشد، فده حاجه مهمه جدا جدا. يعني زي ما انت بسرعه، زي ما قال هو بسرعه، اذا حصل ضرر في الجسد بتاعك، جرح او كسر او حاجه، بتجري على طول للطبيب عاوز تعالج الجرح ده. فإذا في جرح نفسي دي دعوة من الأستاذ عبود الليلة أن تجري طوالي لأي طبيب نفسي لأي دكتور نفسي علش أنه تعالج الموضوع ده، لأنه بسبب حاجات يعني الخطر بتاعه كبير جدا جدا على فكرة. كونه تكون مكسور أو كونه تكون مجروح جسديا من الخارج، أنت قاعد في البيت ده زيه وزي انه نفسيا برضه انت مجروح، زيه وزي انه انت نفسيا مكسور. فالاثنين لازم يكون في تكافؤ، لازم يكون في انسجام مع بعض على اساس انه تكون انسان سوي. احنا هدفنا انه الليله نكون نطلع الناس سويه قادره مصلحه في المجتمع، قادره تتعامل مع المجتمع. احنا نسبه لديغ الزمن بتاعنا احنا ماشيين، يمكن نشوف بعض التعليقات من اصدقائنا. عندنا توتا ماركس بتقول صباح الخير يا أستاذ عبود. توتا دي بتصبح عليك
0: صباح الخير.
1: قالت الصدمة محاضرة حلوة قوي جدا، يعني مرات الصدمة دي قال يعني إحنا بنصدم في الحاجات بتحبط في الحتة دي، يعني ومرات يعني إحنا بننجرح ولكن الجرح ما بيكفل بسرعة. دار عشان إنه يكفل قال، لكن بعد ما يكفل الجرح في نفس الجرح يعني أكيد لو أن إحنا عندنا يسوع. هي بكلامها يعني عاوزة تقول إنه الجرح ما بيفل إلا إذا أنت عندك يسوع، عندك محمد ديسكفر. تحياتي لكم مجددا. بس يا ناس التمثيل في الزمن ده أصبح شيء مألوف في المجتمع، وللأسف عند بعض الناس التمثيل مقبول. أستاذ محمد
0: ديسكفر حاول يعني ما تخلق لنا صراع مع مع مع المشاهدين ومع اللي بيسمعونا يعني.
1: وفعلا في ناس في التمثيل بارعين،
0: ايوه بيجيدوها،
1: وفي ناس بيقبلوا التمثيل على فكره
0: بيصدقوها
1: ويصدقوه
0: طالما هو بيعالج ليه وخلاص، يعني طالما التمثيل بيعالج ليه جزء من الصدمه خلينا نتقبله.
1: أستاذ محمد تذكر المداخلة بتاعتك جميلة جدا جدا، ودي حاجة يمكن إحنا جبالك رغنا لها إنه ناس التمثيل دل يعني يجيدوا شيء، حتى لأنه أنت تصدق إنه فعلا الشيء ده حقيقة فإنه ما حقيقة. فلازم يكون في فرق يا أستاذ عبود ما بين الحقيقة وبين القش في شنو، في التعامل بتاع إعادة الصغة مرة تانية. لابد أن يكون في يعني نقطة فاصلة ليك أنت أولا، على أساس أنه يكون النقطة دي فاصلة تقدر تبني حياة جديدة وحياة كويسة. في حاجة دايرة في بالي كده أستاذ عبود، أنا المؤذي، أنا أيمن أذيتك أنت، في إمكانية أنا شخصيا أجي أعتذر لك وأجي أبادر بالحتة دي، أقول لك أستاذ عبود فعلا يا أخي أنا سببت لك أذى وصدمتك في حتة فلانية في اليوم الفلاني وكده، هل ممكن تحصل الحاجة دي؟ ولا بعض الناس بتعمل الحاجة دي، ولا كل الناس قاعد تعمل الحاجة دي؟ كل الناس في كل الناس بترجع بتقول فعلا معليش يا أستاذ عبود أنا أعتذر إنه فعلا سببت لك الصدمة وسببت لك كده. ولا الثقافة دي ما عندنا، إحنا الثقافة دي فيه ولا ما فيه؟
0: حقيقة خلينا نحيي كل شخص يعني اللي بياخد خطوة إنه يعتذر للآخرين. الاعتذار يا جماعه سمه جميله جدا. الاعتذار ما معناه انا ضعيف، الاعتذار العكس، يعني انا قوي قدرت ان اتخذ قرار بتاعت انه انا امشي اعتذر للاخر، حتى وان كان هو غلطان او غير غلطان، بس يعني فكره انه انا اخذ قرار بتاعت انه انا اعتذر للاخر، انا اخذت قرار صعب الاتخاذ، يعني انا اتخذت قرار انه صعب انه انا اتخذه، لكن في نفس الوقت انت بطل طالما انت ما محزوم. العكس، انت الفايز لما انت تاخذ قرار بتاعت انك انت تعتذر. وحقيقه الاعتذار هو اللي بيؤدي لمجتمع متسالم، مجتمع سليم، مجتمع معافى. يعني العناد بعدم الاعتذار هو اللي بيأزم الصراع اكثر، هو اللي بيخلينا احنا كمان يعني نكون مستمرين في النزاع والصراع. خليني توتا علقت تعليق جميل وكتبت يعني بدون يسوع أكيد يعني صعب الغفران،
1: ما في شفاء.
0: أيوة صحيح، يعني يسوع يعني ال صالحنا يعني الخطية اللي ارتكبوا لنا أبونا آدم، ويسوع احتمل المصالحة ده، ومات بدلا عننا واتصلب عشاننا احنا واخذ الالم هو عشاننا احنا والطعن وكل حاجه واتاذى عشاننا احنا عشان يصالحنا. اكيد يعني لو احنا قبلناه بامانه ممكن يكون ده الانتي فيروس اللي بخلينا احنا نتقبل كل صدمات وبسد الرهيب وبالتصالح وبامان. يسوع فينا هو اللي بخلينا احنا نصالح واحنا مبسوطين. عشان كده دائما الانسان المؤمن المسيحي قدر ما يتأذي انت بتشوف انه هو متصالح، قدر ما ياخذ الصدمات بتشوف انه هو قادر انه يصالح. ويعني حتى وان كان جروح عميقه لكن المسيحيه جميله. المسيحيه حقيقه يعني يكفي انه يقول حبوا اعداءكم، باركوا لعينكم، احسنوا لمبغضيكم، يعني صلوا لاجل الذين يسيئونكم. يعني ده لو المجتمع عاش بالمبدا ده اكيد المجتمع حيكون معافى ومجتمع سليم. كيف انا احب العدو الاذاني وكيف انا اسامحه وكيف انا اصالحه. لكن يعني الشفاء اكيد ما صعب، والكتاب المقدس واضح جدا يعني انه احنا محتاجين نحتمل بعضنا بعض. تفضل.
1: كويس يا مشاهدينا الكرام، ممكن الزمن سرقنا ونحن بنسرد وبنتناقش في الموضوع الجميل موضوع الشيق، ولسه عندنا تعليقات ناس ما ردينا عليهم. نقول لكم سوري الزمن جاء، ولكن مرات الجايه ان شاء الله حنكون معكم في التعليقات وحنناقشها. وشكرا لكل من شاركنا وكتب لنا وشارك بافكار الجميله. نحن ماشيين الخواتيم استاذ عبود، يمكن كلمتين ثلاثه كده في الختام ونحن ماشيين نختم، تعاوز تسوي شنو لكل مصدوم، لكل متالم، لكل يعني انسان ما قادر يطلع من الحته اللي هو فيها دي؟
0: انا اللي هقولها حقيقه الكتاب المقدس بيقول انه ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. يعني همنا مشاكلنا وجعوطتنا كله خليه نلغيه لربنا، هو قادر انه يعني يشفي، قادر انه يخلينا نغفر، قادر انه يعني خلينا نشوف الاخرين بمنظور تاني، قادر يخلينا نحن نعفي، قادر انه يعني العداوة المجانية نعفيها مجانية برضو ما يكون له مقابل، قادر انه يرفع عننا. يعني اكيد بيرفع كل مقلوب، كل مظلوم، كل مظلوم. الله اللي قادر على كل شيء، لا يصعب عليه امرا، قادر انه يطلعنا من الصدمات. شكرا
1: أمين. شكرا أستاذ عبود، شكرا من أجل الجلسة الطيبة، من أجل اليوم الجميل ده، من أجل الموضوع الشيق اللي تناولناه مع بعض. ومشاهدينا الكرام، دي دعوة ليك إنه لازم تطلع من الحتة اللي أنت فيها وتصالح الناس، صالح نفسك أولا حتى تصالح الناس، لأنه دي ده أمر كتابي، دي وصية كتابية، أو دي ربنا عاوزنا كده. هو ربنا شخصيا من إحنا كبشر أخطأنا وصدمناه صراحة جد، يعني في البداية آدم صدم، عمل صدمة كبيرة جدا جدا. هو بادر بالصلح، هو صالحنا مع نفسه، أدانا خدمة المصالحة لكي إحنا نصالح أيضا بعضنا البعض. يعني المصالحة ما كانت بينه وبينه بيننا وبينه بس انتقلت من أنا لعبود لأي شخص تاني. فدي دعوة لنا كلنا جميعا إنه فعلا نصالح بعضنا البعض، وفعلا ننتقل من النقطة بتاعة الصدمات دي ونعيش حياة جميلة، حياة طيبة، حياة جديدة، حياة يعني لازم ننسى فيها كل الماضي لكي نقدر نعيش حياة جميلة. شكرا لمشاهدينا الكرام أينما كنتم، أينما ترونا، بنقول لكم شكرا لتعب محبتكم.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر. هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتا يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوره،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعة السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعة هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
0: أو في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ، لكن بتبقى الخطورة في حتتين إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقللوا براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن خلاص.
0: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: احنا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.
2: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
4: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
4: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
4: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
4: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
7: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
8: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
9: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
10: تنبأ، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
11: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
11: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
4: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
11: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله، وكيف أنه مزين بحجارة جميلة، وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. اثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

يا صباح الخير الأصدقاء، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم دايما في صباح بلدنا ودايما في راديو سمر. كل الحب والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، تحية كبيرة وتحية لكل الأهل في السودان وخارج السودان وفي كل الدول المجاورة، الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، مرحب بكم وأهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم هيثم، وتحية كمان من الفريق العامل في هذا الصباح الجميل. بنشكركم جدا جدا لمتابعتكم، وبنشكركم لحضوركم دائما معنا. حلقة جديدة، موضوع جديد، مشوار جديد، وأتمنى زيارتكم وأتمنى وجودكم معنا في الحلقة. أسمح لي أذكركم برقم التواصل 0-35-79-76-55-35-9. ممكن تكتب لنا وتشاركنا برأيك وتشاركنا بفكرتك عن الحلقة وعن الموضوع أو عن أي سؤال يمكن داير في ذهنك أو أي موضوع يمكن يكون بتفكر فيه في هذا الصباح ورحلتك. أي سؤال مرحب به، وإحنا كمان جاهزين مستعدين كمان نقدر ناخد وندي معاك في الفكرة أو طرحك للسؤال. إذن مشوار جديد، وأتمنى التوفيق للجميع. أتمنى أنه قدرت أنك هذا الصباح الجميل تنطلق وإنت نشيط وإنت نشيطة، وقادر كمان أنك تحقق وتوصل للهدف بتاعك وخطتك في هذا الصباح واستراتيجيتك في هذا الصباح والكيفية اللي أنت داير تدير بها اليوم. وأتمنى أنه كمان قادر أنك تنجز، وقادر أنك كمان توصل بفكرتك ورسالتك في هذا الصباح. كل التوفيق لك، ونصلي إن ربنا يوفقنا جميعا في هذا الصباح. حلقة وموضوع جميل جدا جدا، وأكيد إحنا في سؤال عن الإجابة عن أسئلة كثيرة جدا جدا. الانتظار موضوع ما سهل ولا موضوع بسيط، قدر ما الناس اتكلمت فيهم، قدر ما هو واقعي وحقيقي ومعاش. يعني ما في زول يمكن ما انتظر وما مر بظرف الانتظار وما مر بملل الانتظار وما مر بصعوبة الانتظار وألم الانتظار. عشان كده عزيزي المستمع، تعال كده وشاركنا، تعال اكتب لنا عن الانتظار، تعال قول لنا تجربتك مع الانتظار والنتائج بتاعته. يمكن كمان تحكي لنا شنو قصتك عن صبرك واحتمالك، وقدرت هل يعني فعلا تقول الانتظار حاجة كويسة ولا حاجة كعبة؟ شنو اللي انت طلعت به من الانتظار؟ لأنه فيه قصص كثيرة جدا جدا، وما في زول في هذه الحياة ما عنده قصة عن الانتظار، أو ما بيقدر يقول لك يا أخي قد شنو أنا انتظرت. غنوا له وكتبوا عنه وعلقوا وعقب وحاجات كثيرة جدا جدا. أنت بدورك في الحلقة دي تشاركنا في الحلقة دي، تجد تتحرك معنا في موضوع الصباح الجميل، وتشاركنا الحلقة وتشاركنا هذه الرسالة الصباحية الجميلة. أتمنى أنه تكون موفقة، وفي اختيارها كمان لو احنا بنتكلم عن حملة مهمة جدا في راديو سمر كيف نعيشها. الانتظار عزيزي المستمع فيه فرحة وفيه حزن وفيه ألم وفيه وجع، وفيه الإنسان بيتعلم وبيفهم حاجات كثيرة جدا جدا. عشان كده انت منتظر شنو؟ شنو اللي انت منتظراه في هذا الصباح؟ شنو اللي انت يعني في ترقب وفي توقع؟ يعني تقدر شاركنا بشنو في هذا الصباح؟ يمكن تكون حاجة شخصية جدا جدا، ودي طبعا ما بنقدر عليها، لكن ممكن تكون خبر، ممكن يعني خلينا كده نجي كده مع بعض ونتكلم ونحكي في تفاصيل الحلقة. لكن في الحياة دي خلونا نقيف مع الصباح كده في يعني تنوع في حركة الصباح ونشاط في حركة الصباح.
حول العالم من أخبار متنوعة واقتصادية وسياسية، أحداث، كوارث كثيرة جدا جدا بتمر بناس كثيرة، بتمر بدول مجاورة، بتمر بناس يمكن بتتابع. وأتمنى الاقتصاديين والسياسيين والرياضيين موفقين إن شاء الله، والإعلاميين كمان. عودة الدراسة لبعض الدول، يعني إحنا بنشوف فصل الشتاء، يعني إحنا في فاصل كده بين الصيف وبين الشتاء، وفي دول كثيرة جدا المدارس توقيتها في الزمن، يعني بداية يعني الانفصال بين الشتاء وبين الصيف والشتاء. والحمد لله على السلامة لكل الطلبة، الناس العادت للقراية بالذات الأساس والابتدائي والثانوي، في ناس عادت وفي ناس يعني تعبت من القعات، الأمهات يمكن يكونوا أيضا يا ولد يا ولد، لكن يا دوب ممكن تكون يعني بين الأم، ممكن تكون انبسطت أو ممكن تكون انزعجت أيضا، لأن حتقوم من الصباح، عادت لحركة النشاط من الصباح وتجهيز والصحيان للولد وللبنت وقومي وعودته من المدارس، رجعوا ولا ما رجعوا وهي في الشغل، يعني في يعني حاجات كثيرة كده بتحصل من الصباح مع الأمهات. والصرف أيضا بيعود الصرف للمخزون ويعود الصرف للجيوب أولياء الأمور، بأنه في يوم بيطلب مبلغ يعني يطلع من الجيب عشان طلبة المدارس. المصانع عادت لنشاطها والأسواق عادت لنشاطها، ويعني دي حاجة كويسة إنه عودة المدارس بتعيد نشاط التجارة، بتعيد نشاط الاقتصاد. ليه؟ لأنه الناس بتندفع وترجع الأسواق للشراء، يعني احتياجات ومستلزمات الطلبة. وبنهني أيضا طلابنا وطالباتنا بالنجاح، والناس اللي ما توفقوا يعني في مساحة، في وقت إنك تصحح الأخطاء، في وقت إنك ترجع وتقرأ، في وقت إنك تستعد، يعني ما تأخذ وقت طويل على إنك تقعد، لأنه بيحتاج بعد كده التركيز أكتر، لأنه يمكن تكون نجحت، يمكن تكون نجحت لكن ما الدرجة اللي أنت كنت دايرها أو ناس البيت كانوا متوقعين. وأكيد في ظروف، يعني في ظروف كثيرة جدا جدا يعني حصلت مع الطلاب، لكن أيضا نحتاج إنه ما نفشل، نحتاج إنه ما نيأس، نحتاج إنه ما نستسلم، لكن نكمل. والوفقهم ربنا أحرز درجات يمكن تكون كويسة وجميلة. كل التوفيق لكم، واللي مستعد إنه يعيد هذه السنة ليلة، يعني ما نمشي يعني خلاص نقول كل شيء انتهى، لا، في مساحة وفي وقت. وحلقتنا دي مهمة جدا، بتربط لنا حاجات كثيرة بخصوص الناس اللي بتنتظر، بخصوص الناس اللي بتتوقع، بخصوص

منتظر اليوم الحدد، وفي خطيب وخطيبة منتظرين، وفي مولود ينتظر في هذا الصباح، وفي من ينتظر السفر والذهاب إلى دولة مجاورة أو لقارة تانية، وفي اللي بينتظر الليلة المباريات اللي ممكن تكون يعني للفريق اللي بيشجعه، وفي اللي بيكون لغاية هسه بيسمعنا بينتظر في زول ممكن يكون شاريه، ممكن يكون معلقه في المحطة، ممكن معلقه في المواصلات أو باتصال. فأنت منتظر شنو من الصباح؟ والانتظار بالنسبة لك شنو؟ والانتظار شكله كيف؟ وهل تذوقت عزيزي المستمع تعمل انتظار ولا لا؟ لكن خلونا نأخذ كده زاوية تانية في الحلقة من الصباح، ونقول بعض الحاجات المهمة إنه ننتبه لها ونخلي بالنا منها في حياتنا اليومية، وممكن نكون سمعناها كثير جدا جدا، لكن خلينا نقول كده ما تستعجل في الحكم على الناس، ودي حاجة صعبة جدا جدا إنك يعني تستعجل وتحكم على زول أنت ما عارف شنو الحاصل. يمكن أنت شايف جزء صغير من القصة دي وما عارف الحاصل وراء الكواليس، وده دائما دي المشكلة بتاعتنا، إن إحنا دائما عندنا الاستعجال، يعني بنشوف لكن ما بنصبر وما بننتظر يمكن يكون الخبر اللي أنا عايز أسمعه أكيد ولا لا. فما تصدر حكم، ما تصدر قرار، أو ما تقول كلام ممكن تزعل عليه جدا جدا ويخسرك حاجات كثيرة جدا جدا. فأهدأ من الصباح وركز كده من الصباح قبل كل شيء، بالنسبة لأولادك، بالنسبة لأي زول قريب لك، صديقك، صاحبك، موقف حصل من الصباح ما تستعجل تحكم عليهم. حاجة تانية، ما تخلي تجربة سيئة مع شخص تخليك تفقد ثقتك في كل الناس. شنو الأسباب اللي بتخلينا نفقد ثقتنا في الناس بسرعة؟ وما أي تجربة إحنا نربطها بشخص آخر، وما أي تجربة حصلت لنا نربطها بواقع أو نربطها برحلة جديدة أو بمخطط جديد أو بفكرة أو استراتيجية جديدة. التجربة الواحدة ما بتحكي عن الكل، أي تجربة ما هي الملخص لكل الناس. يعني علاقة ممكن تكون انتهت بمعنى أنه ما الأنثى ولا الذكر، ما الرجل ولا المرأة، ولا كل الرجال كده ولا النسوان كلهم كده، ودي واحدة يعني من الأمثال. وبعد كده شوف الأمثال الثانية، أنه دايما عزيزي المستمع الثقة بتحتاج لوقت، ويمكن يعني حاجات كثيرة في الوقت وفي الظروف وفي الأيام اللي احنا فيها بتتعرض لكثير من الانكسارات بخصوص تعاملنا مع الناس. حاجة مهمة ونتمنى نتعلم منها كمان، قبل ما ترد على رسالة مستفزة، كم رسالة ممكن تكون مستفزة من الصباح وصلتك، أو إشارة لحاجة معينة أو موقف عصبك، أدي نفسك دقيقة، ومرات الهدوء بيوفر عليك ندم كثير. عشان كده قبل ما ترد أي رد عزيزي المستمع، حاول أهدى، أدي نفسك مساحة، وخلي أيضا الجو يهدى، أو تفكيرك، أو تجمع شنو الموجود أو شنو المفترض يتقال. حاجة في غاية الأهمية كمان، تعالوا ما نقارن حياتنا بحياة غيرنا. أنت ماشي في طريقك والناس ماشي في طريق مختلفة، كل زول بيمشي في طريق، ما تمشي وراء طريق الناس، ما تمشي وراء طرق الناس، ما تمشي وراء الخطوط بتاعت الناس. وخلي يعني في حدود، وخلي في ذات موجودة، وفي أنا موجودة، وفي تفكير أنت بتخلقه، وفي حاجات أنت بتخلقها عشان تستمتع بالحياة وتشوف جمال وروعتها وخطة الله لك في حياتك وفي رحلتك. لو غلطت اعتذر، لو غلطتي اعتذر من الصباح، لو حصل أي شيء خلال اليوم حاول إنك تعتذر، ولو زول غلط في حقك واعتذر بصدق، اتعلم تسامح، لكن برضو اتعلم تخط حدود، هي كلها كويسة. يعني لو غلطت اعتذر، ده ما فيه أي شيء، ولو زول غلط في حقك واعتذر بصدق أقبل اعتذاره، لكن المهم برضو إنك تخط حدود بعد ده كله، إنك تكون في حدود عشان ما يحصل أي شيء تاني غير اللي ممكن يكون صعب بالنسبة لك. بنعتذر مرات كثيرة عن أخطائنا، ومرات ما بنعتذر، ومرات ممكن نقبل نصيحة، ومرات ممكن ما نقبل نصيحة نتيجة الكسرة أو الزعل
أو الموضوع

موضوع ممكن ما كان في محله. قبل ما نختم بالنصيحة دي، اهتم بالكلمة اللي بتقولها. أي كلمة أنت بتقولها، ممكن كلمة منك ترفع زول وتديه أمل، وممكن كلمة تانية تكسر خاطره. فعزيزي المستمع، اهتم بالكلمة اللي أنت بتقولها. ما تنتظر الظروف تكون مثالية عشان تبدأ تعيش، وده الموضوع الأساسي وده الفكرة بتاعتنا. الحياة زاد فيها نقص وتحديات، والسؤال الحقيقي كيف نعيش رغم كل ده، كيف نعيش الحياة رغم كل اللي بيحصل من حولنا، كيف نعيش الحياة رغم كل الأمور المختلفة اللي أنا وإنت بنواجهها في حياتنا اليومية. عيش بوعي عزيزي المستمع، اتعامل بحكمة، اختار كلامك، احفظ قلبك، وما تخلي ظروف الحياة تحدد الإنسان اللي أنت عايز تكونه. كيف نعيش هذا الشعار بتاعنا ودي الحملة بتاعتنا في الفترة دي، وأتمنى نعيش بوعي، بمحبة، بمسؤولية وبأمل. والنصائح الكثيرة اللي بدونا لها من الصباح، والرسائل اللي بدونا لها من الصباح، خلونا نعمل بها، خلونا نفكر فيها من الصباح، ولأنه ده شيء جميل جدا جدا. إذا عنوان حلقتنا الانتظار، بنعيش كيف؟ عشت الانتظار كيف عزيزي المستمع مع السنين الفاتت بتاعت الحرب؟ وفي ناس لغاية هسه ممكن تكون منتظرة في البلد، في ناس ممكن تكون منتظرة في الولايات، في ناس لسه منتظرة يعني في شوارع الخرطوم وأم درمان وبحري والحاج يوسف وأيضا مايو، في ناس بتنتظر لسه موجودة في جبل مرة، في دمازين اللبيض، في ناس في حالة ترقب وانتظار لأخبار يمكن تكون مطمئنة، وفي زول بينتظر المحكمة تصدر الحكم. على فكرة، في اللي بينتظر الليلة محكمة الإعدام مع الأسف الشديد يعني، في بينتظر الليلة من الصباح إجراء عملية، وممكن تكون عملية ما سهلة، ويمكن يكون يعني خبر صادم جدا جدا لناس كثيرة. يعني ما كلنا واحد في هذا الصباح، يعني البشرية بكل الأمزجة بتاعتها وبكل ما فيها بتنتظر الكثير جدا جدا. وهسي في زول ممكن بيسمعنا عنده حلقة بتاعت انتظار، في انتظار حاصل معاه خلال الساعات الجاية، يعني من هسي كده من الساعة 11 إلى 10 في انتظار لأمر مهم جدا جدا، في مؤتمر صحفي قد يتم إجراءه هذا الصباح، في قرار جمهوري في دولة ما، وفي مرسوم، وفي محاكم ما شتيم، في إصدار يعني محاكم أو إصدار قرارات أو يعني حكم على ناس كثيرة جدا جدا. فإنت منتظر شنو من الصباح؟ شنو قصتك مع الانتظار؟ شنو قصتك مع الانتظار؟ تعالي كده، تعالوا نشوف يعني القصة بتاعت الانتظار دي شنو. وكمان الكتاب المقدس تكلم لنا كثير في الموضوع ده، وعندنا أمثلة وقصص كثيرة عن شخصيات ممكن اتعلمت من الانتظار وعرفت الانتظار في حياتها، ويمكن الانتظار ده يعني رفعهم وخلاهم ناس تانيين، شخصيات يعني انتوا بتعرفوها، ناس انتوا بتعرفوهم. عايز اقول له نبدأ بالجزئية دي ونطلع نشوف اصدقاء ونشوف الناس ونشوف بعض الاخبار. الانتظار جزء من حياتنا، الانتظار جزء من حياتنا. ما نقول الانتظار جزء من حياتنا بمعنى كل يوم، يعني ده شيء أساسي ثابت، يعني ما في يوم حيكون ما في انتظار في حياتي. يوميا أنا قاعد أنتظر في البيت بتاعي، بنتظر في الأسرة بتاعتي، بنتظر في الحياة الاجتماعية بتاعتي، الحياة الشخصية بتاعتي، الحياة الخاصة، في انتظار، في انتظار في الحياة المهنية، الحياة التعليمية، الحياة الروحية. كثيرين بيتكلم عن انتظارهم للرب، في ناس كثيرة بتنتظر استجابة لصلاة هم رفعوها، وطلبة يعني هو بيصرخ فيها لسنين طويلة بينتظر فيها ربنا يستجيب، بينتظر ربنا فيها يسمع. ودي واحدة من الحاجات الممكن كثيرين بيتعلموا، إنه قدر شنو ربنا بيخليهم يتقربوا له ويؤمنوا فيه ويثقوا فيه ويصدقوا إنه هو إله أمين. في ناس اختبرت يعني الانتظار مع الله وضاقت طعمه، إنه
ما بعمل أي شيء مهما كان الانتظار طويل، مهما كان الوقت طويل. كل زول عنده حاجة منتظرة في هذا الصباح زي ما قلنا، ومتعدد جدا. سلام يعني ممكن خبر، ممكن يكون فرصة، ممكن يكون تغيير منتظر إنه يغير حياته، وممكن تكون إجابة صلاة زي ما أنا قلتها. هل الانتظار كويس؟ الانتظار بالنسبة لك حاجة جميلة تتعلم ما فيها، بتغير الشخصية بتاعتك، بتقودك لتغيير مواقف كثيرة، لنظرة الحياة بشكل آخر، أو حتى وعود الناس لك، معاملة الناس لك، ولا لا؟ هل ده بيوري شخصيتك إنك أنت زول أمين في مواعيدك، أنت زول صادق، أنت زول وفي؟ وقش ممكن الانتظار خلاك يعني تتغير في مواقف كثيرة جدا جدا حصلت في حياتك. خلينا نأكد كده ونقول إنه لو ما انتظرنا في حاجات كثيرة جدا جدا في حياتنا نخسرها، وفي ممكن حاجات تتعامل قبل أوانا وإحنا برضو نخسر، وفي حاجات من غير حسابات في حياتنا اليومية لو ما انتبهنا ممكن برضو نضيع، ولو ما انتظرنا ممكن الحاجة تضيع مننا ونخسرها وما نقدر نحقق الحاجة اللي إحنا دايرينها. وممكن تكون قصص بسيطة جدا جدا في حياتك اليومية وبتوري إنه الانتظار يعني جزء من الحياة اليومية بتاعتنا، في أبسط الحاجات في بيتك، في تحركاتك من الصباح للاتجاه بتاعك أو للعمل أو لإجراء أي شيء في البيت. يعني أنت ممكن تكون بتتعلم بتقول الكلمة بتاعت الانتظار دي مليون مرة يعني في حياتك اليومية، يعني لو دي يعني طبعا صيغة مبالغة، لكن كم مرة بتقولها لابنك في البيت؟ كم مرة ممكن تقولها لزوجك في البيت؟ انتظر، أصبر شوية أخوانا، أنا قاعد أعمل واحد واثنين وثلاثة، أصبروا لي أنا قاعد ألبس، انتظروني أنا جاية معاكم، انتظرني بس. يعني ممكن تكون متضايق إنه العربية ما انتظرتك أو أبوك فات وخلاك أو يعني المهم، لكن الانتظار بيقول لك شنو؟ بيقول لك شنو في حياتك اليومية؟ الانتظار بيعني لك شنو؟ أو أنت بتسميه شنو؟ أو أنت خاتيه وين في حياتك اليومية؟ وتقدر يعني تقول عنه شنو كل يوم؟ طيب هل وأنت بتنتظر في حاجات صعبة ولا كله سهل؟ وضيف على ذلك أصعب حاجة في الانتظار شنو؟ أصعب حاجة في الانتظار شنو عزيزي المستمع؟ هل أنت من الناس اللي بتمل؟ هل أنت من الناس اللي بتضايق؟ هل أنت من الناس اللي ما بتستحمل ولا لا؟ في فكرة بتقول أو في ناس بتقول يعني طول المدة، مرات وأنت بتنتظر مدة بتطول، وده أصعب حاجة في الانتظار. ويعني ما أصعب من حتة المرأة لما هي بتنتظر مولود، خطيبة بتنتظر 200 يعني عريس يتم، طالب منتظر 200 مثلا تظهر النتيجة، وإنت بتنتظر شنو قاعد يحصل في حياتك، وإنت بتنتظر استجابة ربنا فعلا، طالب وسألت ربنا من أمر معين أو خطيت الأمر ده في يد الله وإنت منتظر. هل طولة المدة بتعمل لك إشكالية؟ هل في مشكلة في يعني ما بتقدر تستحمل، ما بتقدر تصبر؟ وبيقولوا الرجال ما بينتظروا كثير، لأنه وهو بينتظر مرات في ناس أخلاق ضيقة، بالذات مع زوجاتهم، بالذات مع يعني زول ما حبيبته أو في مشوار، الرجل ممكن بسرعة البرق يلبس ويعمل ويجهز وكل شيء، لكن الست أو الزوجة أو المرأة عندها طولة البال في الانتظار. ومرات ممكن الحاجة دي ممكن تكون برضو لنفس الستات ديل تكون صعبة بالنسبة لهم، ما يستحملوا إن هم ينتظروا كتير. هل المدة لما تطول أنت بتصبر؟ بتتعلم منها شيء؟ بتتعلم شنو من طول يعني المدة الطويلة في الانتظار؟
بيشكلك كيف الحياة، وشنو يعني اللي انت ممكن عزيز تشوفه في انتظارك طول هذه المدة. بتغير رأيك، بتختار سكة تانية، بتقرر قرار تاني، ولا بس يعني بتكون ثابت في اللي انت قلته وفي اللي انت اتعهدت بيه وفي اللي انت وعدت بيه، فما بتغير رأيك مهما كانت المدة طويلة. وهل انت صبور؟ هل في صبر؟ تعرف تصبر وانت بتنتظر، ولا بتقلك، ولا بتتنرفز، ولا يعني الزول لما نيجي شنو بيحصل؟ حصل مرة وانت منتظر فوت تخليت الزول كنت منتظر، ما عندك طولة البال، بالك ما طويل في الانتظار. عشان كده في ناس كثيرة بتقول لك الانتظار مشكلته معانا، او انا مشكلتي مع الانتظار المدة، ما بحب انتظر كثير. في ناس واضحة بيقول لك يا اخوي الموضوع ده واحد واثنين وثلاثة، لو ما في وضوح خلينا نتخارج. وحتى في المرتبطين كثير في علاقات انتهت بسبب عدم الوضوح فيها وعدم الشفافية وطول المدة. وفي ناس بتقول يعني انتوا في العلاقات في الخطوبة او في المرحلة دي في ناس بتتشكل، في ناس بتكتشف بعضها، في ناس بتعرف حقيقة بعضها، لكن في ناس ما بتصبر وما بتطول. ففي ناس على طول يعني بتنفذ الخطوات وعلى طول بتمشي فيها، لكن في نتائج قاعدة تكون سلبية، في نتائج قاعدة تكون غير مرضية للطرفين. وأثناء المدة دي في ناس بتتخذ قرارات أو بتنعرج أو بتعرج في الطريق بتاعها، بتمشي لمنحنى تاني وبتتصرف تصرف تاني من كثرة الملل أو الانتظار أو المدة كانت طويلة. أصعب حاجة في الانتظار تاني قالوا عدم وضوح النهاية. النهاية لما ما تكون واضحة الموضوع ما بكون كويس، ما بكون جميل. وعدم وضوح النهاية دائما بدربك الموقف، بيخلي الناس ما مستقر، بيخلي الناس يمكن تضع بعض الشكوك وتضع يمكن حاجات ما في الحسابات، ممكن تتصرف والنتائج تكون سلبية جدا جدا لما تكون الرؤية ما واضحة. وفي حاجة تانية قالوا فيها الخوف إنه الحاجة اللي بننتظرها ما تحصل، ودي أصعب حاجة، ودي أصعب حاجة لكثير من الناس. إنه أقول لك بكل صراحة يا أخي الموضوع ده أنا خايف منه، لأنه أنا ما في ضمانات. على فكرة ما في ضمانات في الموضوع ده، يمكن حتى الشركات مرات بيتم فيها إشكالية كبيرة جدا جدا، حتى ممكن في ناس دارت تشترك في مشروع ما، في استثمار ما قد لا يحصل، لأنه خايف الشيء ده ما يتحقق، أو خايف الموضوع ده ما يتحقق، خايف ما أنجح، خايف إنه الحاجة البنتظرة دي ما تجيب نتيجة كويسة، خايف الحصاد ده ما يكون موفق السنة دي، خايف المطرة ما تجي، وخايف ممكن الإجابة تجيني غلط، أو يعني القرار يجي حاسب يعني ما زي ما أنا متوقع. فبيشكل يعني حاجز كبير جدا جدا في هذا الخوف إنه الحاجة البنتظيرة ما تحصل. وحصلت مع ناس كثيرة جدا جدا، ممكن يكون حصلت معك، ممكن يكون في تجربة زي دي صعبة معك. وفي ناس عندها تجارب كثيرة جدا جدا في موضوع الانتظار، وبيقول لك كنت خايف منه حصل حقيقة، ما معروف بالضبط شنو، لكن دائما اللي انت بتشوفه دائما بتخاف منه. في حاجات كثيرة ممكن تكون بتجي بنتيجة سلبية أو بنتيجة ما هي المتوقعة، وفي ناس ممكن يعني الحاجات دي تحصل نتيجة تحصل حاصل، لكن ما هو المخطط. يقول كلام والكلام يحصل، يقول لك شفته وحصل مع فلان، وممكن يكون موقف تاني مشابه مع يعني موقف ويحصل نتيجة سلبية، فده كله يلخبط حسابات الزول ده ويلخبط حسابات الزول ده. فجوانب الحياة كثيرة جدا ممكن تكون متشابهة، لكن ما تكون نفس الحاجة اللي أنا ممكن خطيها في قلبي. مرات كثيرة ما ربنا، مرات كثيرة ما التوقع الصحيح، مرات ما الخطط الصحيحة. ما نلوم ربنا وما نخط ربنا في إنه هو ما أراد،
يمكن دي ما إرادة ربنا، نعم، لكن ممكن ما يكون ربنا هو ذاته اللي إحنا وضعنا له الموضوع بطريقة صحيحة، أو إحنا سألناه في البداية، أو حتى طريقة وضعنا للفكرة ممكن ما تكون هي مناسبة لنا، وممكن تكون برضو يعني توضيح لحاجات كثيرة أو لتغيير المخطط بتاعك، أو يعني دراسة الفكرة للأفضل. ومرات ولا كلام الناس لسه يعني بننتظره، كلام الناس مرات ممكن برضو بيلعب دور. خليني كده أخدكم لجزئية تانية وممكن تكون مهمة جدا جدا الأعزاء المستمعين في الرحلة بتاعتنا، وإحنا بنمشي في حلقتنا في موضوعنا اللي إحنا تكلمنا فيه، إنه الانتظار جزء من حياتنا، زي ما قلنا إنه كل زول في الحياة عنده قصة مع الانتظار، فما في زول في الحياة دي كل يوم ما عنده جزء لا يتجزأ من هذه الرحلة الطويلة اللي فيها الكثير جدا جدا في الحياة. عشان كده قالوا أصعب انتظار إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتجي متى. يعني دي إشكالية ودي الحقيقة، أصعب انتظار إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتجي متى. ما في كله يعني ممكن يكون تحت بس يعني توقع أو ترقب. مرات الحاجة اللي بتنتظرها بتتأخر، لكن التأخير ما بالضرورة يعني يكون هو الرفض بصراحة. ما معناه إنه الرفض حصل أول حاجة دي حصلت لأنه معاي يعني بشكل أو بفكرة أخرى. وفي مثل سوداني جميل جدا جدا كمان بيدينا أمل، بيقول لنا الحاجة اللي بتستاهل مرات بتحتاج صبر أكتر. الحاجة اللي بتستاهل بتحتاج صبر أكتر. والليلة شنو الممكن عزيزي المستمع صديقي المستمع بيستاهل إنك تصبر، تستاهل، يستاهل إنك تستحمل، يستاهل إنك أنت يعني تتوجع وتتألم وتخطط بطريقة صحيحة، وأيضا يعني تضع عليه بعض المساحات اللي ممكن تكون فيها أمل ورجاء وثقة، وتتعلم وتضيف حاجات كتير. شنو الحاجة اللي بتستاهل عزيزي المستمع إنه فعلا تنتظر طول هذه المدة؟ أول انتظار الممكن يكون بيستاهل الحاجة دي. شنو أكتر حاجة في حياتك هذا الصباح؟ شنو أكتر حاجة في الأيامات اللي فاتت شغل بالك أو شاغل بالك، وإنت بتتوقع إنه الحاجة دي 100%؟ وأتمنى إنه فعلا ربنا يعني يستجيب، ربنا يسمع عزيزي المستمع الطلبة بتاعتك والصرخة بتاعتك. لأنه عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، ربنا بينظر للقلب، ربنا بعين لقلوبنا. ومرات يعني ممكن القلب فيه حاجات كثيرة جدا جدا وما في زول بيعرفه إلى ربنا وبيكشفه ربنا. لكن كمان أقول لك حاجة مهمة، ربنا صالح، ويمكن الوقت اللي أنت منتظر ممكن يكون ده الوقت المناسب، ويمكن يكون لا. وليه أقول لك؟ ممكن تكون أنت مستعد للحاجة اللي أنت منتظرها، ممكن الجهازية بتاعتك والإعداد بتاعك ما هو الصح، ممكن تطول المدة. لكن حاول إنك تركز، حاول إنك ما تفقد الأمل، حاول إنك يعني وإنت بتنتظر ما تعرج أو ما تمشي لشيء ممكن يعني يضيع متعة الانتظار بتاعتك أو لحظة الانتظار بتاعتك، أو تتصرف أو تقرر قرار ممكن يكون غلط، أو ممكن تتخذ قرار ممكن يكون نتائجه سلبية لقدام ويلخبط الحسابات الجميلة، الحسابات ممكن تكون كانت يعني حتكون نقطة انطلاقة كبيرة ونقطة انطلاقة قوية بالنسبة لك في الرحلة بتاعتك في الحياة. فالحياة جميلة وكل شيء جميل وتستحق انك انت تعيشها، وانت بتستمتع بكل شيء فيها، وكمان يعني بتتعلم فيها الكثير جدا جدا. قصة من القصص القوية جدا جدا على الانتظار هو الكتاب المقدس يتكلم فيها قصة إبراهيم وسارة، انتظار الوعد. والقصة دي يعني بيوريك قدر شنو الله أمين في كل كلمة هو بيقولها لما يوعد. ربنا بيوفي،
عشان كده لما تنتظر الرب لابد أنك تكون متأكد وعندك ثقة وإيمان بأنه في الوقت المناسب ما لي أنا لكن بالنسبة لهم، لأنه بشوف الحاجة دي كويسة بالنسبة لي ولا لا، وهي كعبة بالنسبة لي ولا لا، وهل هي مناسبة ولا لا، وهل أنا مستعد لها ولا لا. مرات بنطلب حاجات، مرات إحنا دارين نعمل نخش في مشروع وإحنا ما جاهزين له عشان بس أصحابنا وعشان أصدقائنا، ويمكن يكون غرور، ممكن يكون يعني بنحب نقارن بالآخرين، بنحب إنه نكون زي الناس التانيين وليهم أفضل مننا، نخش في مشروع وممكن يكون ما مدروس كويس، ما مخطط له بطريقة صحيحة، ويكلفنا ثمن باهظ جدا جدا. إبراهيم انتظر سنين طويلة عشان يتحقق وعد ربنا ليهم بابن يعني في عمر في سن، وده أنا عايز أقول لك إنه ربنا ما في شيء بيقدر يمنع خطته أو مشيئته أو الإرادة بتاعته في إنه يظهر للإنسان هو منه، لأنه بيوفي، لأنه هو أمين في وعده، لأنه هو صادق في وعده. طالما هو خلق الإنسان، طالما إنه هو عارف الإنسان بالكيفية والطريقة، خلاص يعني الموضوع ما بيحتاج شك ويقين. لكن ده تأكيد إنه ربنا داري يوري إنه هو أمين، هو صادق. لكن متين لما أنا أكون عندي ثقة فيه، لما أنا أكون عندي علاقة مع الله، لأنه أنا بنتظر ربنا يعني في امتحان، في حاجات كثيرة ممكن تحصل في الطريق، والطريق ما سهل، ولأنه حياتي بتتشكل إنه هل أنا حقدر على المهمة دي، هل أنا حقدر على الوكالة دي، هل أنا حكون قدر الحاجة اللي أنا بطلبها وأنا نفسي فيها ولا لا. مرات أنت ليه بتمنع ولدك، ليه بتمنع ولدك إنه ما يشتري الحاجة دي، ليه يعني أنت دائما بتفكر إنه أو تقول لبناتك في البيت أو تقول لأولادك في البيت لما تكبر ليه أنت بتقول العبارة دي، ليه أنت بتقول العبارة دي، لم يعني ليه بتقول لهم ده ما وقت المناسب، ليه دائما مرات أنت ما بتجيب لهم الحاجة نفسهم فيها. يعني أمثلة كثيرة جدا واقعية في حياتنا اليومية، مرات إحنا دارين نعلم أولادنا ده الوقت المناسب، لكن كمان في زمن وفي لحظة مناسبة جدا لما تكون أنت جاهز، لما أنت تكوني جاهزة. فانتظرته لكن الموضوع ما كان حسب ما يعني كنت متوقعه ولا لا. عزيزي المستمع، تأخير الوعد ما معناه إلغاء الوعد، لا، بنتشكل وإحنا بننتظر بنتعلم الكثير جدا جدا، بنستعد بنجهز نفسنا. في حاجات كثيرة ممكن تكون سلبية بتتصلح وأنا بنتظر، وفي عدم صبر موجود، أنا أتعلم الصبر، تحمل المسؤولية أنا أتعلم في الوقت ده. وفي ناس كثيرة ندمت لأنه ما انتظرت، في ناس قررت والقرار كان بالنسبة لهم ندم، ليه هس ممكن يكون ندمان إنه قرر القرار ده لأنه ما كان جاهز، ما كنت مستعد عشان يعني القرار ده تاخده في الوقت ده. ما أقلب المواجع عليك، لكن هل في قرار أنت لغاية هسه ندمان عليه وما انتظرتها وما درست الموضوع وما خططت بطريقة صحيحة، أو ما يعني عديت نفسك بطريقة صحيحة؟ دي واحدة من الحقائق، وخليني أعترف بهذه الحقيقة إنه إحنا مستعجلين، بنحب الاستعجال ما بنحب الانتظار. وعشان كده قلنا في البداية أصعب حاجة في الانتظار المدة، احنا دارين السرعة، دارين كل شيء سريع، ودارين كل شيء يتحقق، ودارين قروش بأي تمن، دارين قروش بأي طريقة بأي اسلوب بأي، يعني مرات ما بنعمل حساب لأنه نجني القروش دي بالطريقة دي، ما بنصبر على الشغل، ما بنصبر على الإنتاج، ما بنصبر على أنه يعني أنا أشتغل الشغل ده وأتحمل وشنو، إحنا دارين قروش بأي طريقة بأي أسلوب، دارين ننجح بأي، دارين نوصل للحاجة دي بأي، ما دارين ننتظر. الانتظار بيجا مشكلة بالنسبة لنا في حياتنا اليومية، عشان كده النتائج كثيرة سلبية، عشان كده في ندم كثير، عشان كده في زعل كثير جدا جدا، في خسارات كثيرة جدا،
في كسر قلوب، في ألم، في وجع كتير، لأنه ما بنحب الانتظار، مستعجلين في أي حاجة، بقينا مستعجلين في أي حاجة، دارين كل شيء بسرعة، وجبة سريعة، قرار بتاع ارتباط سريع، قرار انفصال سريع، قرار طلاق سريع، قرار شغل سريع، قرار سفر سريع، كله سريع. ما أقول، لكن في ناس اتعلمت من الانتظار وبيحاول إنه كمان يقول للناس يا أخوانا الانتظار ده مهم. طول ما أنت بتصبر، طول ما أنت بتخط الحاجات دي في مكان الصحيح، أنت بترتاح مستقبلا، عاجلا أم آجلا أنت هتعرف النتيجة وهتعرف الحقيقة. لكن هو ده الصح ولا هل أنت عملت الصح؟ هل أنا عملت المناسب؟ هل أنا عملت المطلوب ولا لا؟ عزيزي المنتظر، يا عزيزي المستمع، أنت منتظر شنو في حياتك؟ وهل التأخير خلاك تشك إنه الحاجة دي ممكن تحصل؟ الشك بيدخل، الشك، وده الخلى القرار اللي حصل مع إبراهيم وسارة في القصة الموجودة في تكوين حاجة صعبة جدا جدا، وكان قرار يعني كلف. ومرات كثيرة الحتة دي ممكن تكون لخبطت حسابات ناس كثيرة وهم في علاقتهم مع الله. طيب ليه ربنا سمح؟ ليه؟ لأنه دي إرادتي أنا، لأنه ده قراري، لأنه ما انتظرت ربنا زي ما هو قال، فبمشي باخد طريق تاني، والنتيجة كانت صعبة جدا جدا. لكن هل الله أوفى بوعده بالنسبة لإبراهيم بابن إسحاق؟ أوفى بذلك، وتاني دخله في امتحان، تاني جابه لحتة، عشان إبراهيم ربنا عنده وعد من البداية هيكون أبو للبشرية. فالموضوع ما بس إنه ربنا يخلف وعده، لكن ورغم إنك أنت غلطت ربنا ما بيخلف وعده، لكن في نتيجة، في محاسبة، في مسألة، في نتيجة، في طبعا ده شيء. لكن جاء داه الابن في زمن، في عمر ما بزول بتخيل إبراهيم أنجب إسحاق في عمره كم، وساراي كان عمره كم. الله ما في شيء بيحده، ولمن يقول كلمة بيوفي. عشان كده خلي بالك جدا عزيزي المستمع من كلمة الله، خلي بالك من إنه ربنا لمن يقول، وإنت تكون عارف وعندك اختبارات وتجارب كثيرة مع ربنا في وعوده لك، ما تفقد ثقتك في ربنا. إبراهيم أنجب إسحاق، ولكن ربنا داري يوريه إنه أنا برضو معاك، أنت غلطت ما بسيبك، في رحمة وفي كل شيء، أنت حي وفي فرصة تانية إنك أنت الإيمان بتاعك يكون إيمان بيشهد عن إنه أنت بتثق في ربنا. أديني ولدك، قدم ابنك ذبيحة، ما شك في ذلك، قدمه بكل إيمان بعد الامتحان ذاك. إذن عزيزي المستمع، يوسف انتظر الخروج من السجن. يوسف انتظر كم سنة هو في السجن يتباع، موضوع ما يعني خلاص، يعني أخوانه يخونوا، يقولوا كلام كتير، لكن ربنا بالنسبة للبيتعامل والبيحصل ده تشكيل، ربنا بيبتدي يشكل فيني، رغم أنه أنا بخش في طريق، لكن مرات في شخصيات استقامت في حياتها مع ربنا زي يوسف، والكتاب شهد عن ذلك أنه فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. يوسف مر بمراحل صعبة، خشى سجن وتعرض لخيانة والنسيان وامتحان صعب جدا جدا، لكن بيجا بعد كده منه يوسف، بعد كل اللي حصل ليه وده بيجا منه. يا اخوانا ما صعب انه دي تكون حياتنا، واحنا بنتشكل في الحياة، واحنا بنؤمن في ربنا، بنثق في ربنا، واحنا بننتظر ربنا انه حيفضل اله امين، مهما تغيرت انا حعبدك، ما حشك في امانتك، ما حشك في انك انت حتسيبني، ما حتركك، ما حخليك، زي ما كنت مع موسى انا حكون معك يشوع. وبيقول لك الكلام ده ليه؟ لانه مهما الانتظار طال انا هو انا حكمل معك المشوار يا انسان، انا بحبك وعندي لك خطه غير عاديه، انت في السجن انا حكون معك، حتتخان من اخوك انا ما حسيبك، حيبيعوك اصدقائك انا ما حسيبك، طول ما انت متمسك بي وانت بتشهد انه انا اله صالح وانا اله صادق في وعودي، انا حاثبت لذلك، زي ما عمل مع ايوب. حاولوا كثيرين على انه يشككوا ايوب في مصداقيه ايمانه مع الله، لكن ايوب ظل امين انه يمجد ربنا
رغم ان الحاجات كانت صعبه. يوسف مر بمراحل صعبه جدا ويتظلم ويتسجن، لكن ما كانت النهايه، ابدا ما كانت النهايه. ممكن تكون عشت ايام صعبه جدا جدا، مؤلمه جدا جدا من اقرب الناس لك. ممكن تكون دخلت سجن وانت مظلوم، يعني سنين طويله قعدت في السجن. ممكن تكون تهمه يعني، وفي النهايه انت ما ارتكبت اي جرم، اتهموك بكلام، قالوا عنك كلام، لكن ده ما الحاصل، ينصفك الله وتظل انت لسه مع ربنا انه يا رب يعني انا حسامحهم، انا حاغفر لهم، مش العمل هم عملوا كده وده ما كان في، انا حسامحهم، لانه انت بتقول كده انا هكمل مشوار وانا صادق معك. يحتاج ينتظر لحد ما جات الوقت المناسب واتفتحت الابواب قدامه، بقى تاني رجل في الوقت ذاك في عهد فرعون. احيانا انت بتكون في مرحله انتظار، لكن ربنا بيجهزك لمرحله اكبر. اهم شيء دار اقول لك ان ربنا بيجهزك لوقت اكبر، وانت بتمتحن في هذه الحياه، وانت بتمتحن في هذه الحياه بضيقات وبتجارب صعبه ومؤلمه، ربنا بيشكل فيك. تصدق انه مرات ممكن ما بنكون جاهزين، او احنا ما قدر الوقت ده، لانه في تشكيل قاعد يحصل في حياتي، في جزء في المسؤوليه، في جزء في انه انا اقدر اصبر، وفي جزء من حياتي انه تتغير المبادئ بتاعتي، وفي جزء من منظوري ذاتا للحياه وطريقه العيشه المفترض انا اعيشها، لانه ممكن تكون مرحله الجايه اصعب من المرحله اللي فاتت. فلو طول ما انا ما مستعد، طول ما انا ما يعني جاهز للمرحله الجايه، المسؤولية حتكون أكبر منها. يا أخوانا إحنا بنوعد بنمشي بمراحل، وكل مرحلة بتختلف من مرحلة. لو أنا ما جاهز وخشيت مرحلة أنا ما كنت مجهز لها، أنا حخسر. وربنا داير يخلينا كمان شنو؟ إحنا جاهزين. ربنا داير يخلينا إحنا مستعدين، وإحنا قدر المسؤولية الجاية الأكبر. ممكن تحصل حاجات كثيرة جدا جدا وإنت تفتكر إنه هي هي ضدك. لا، ليه ما تكون هي يعني كويسة بالنسبة لك؟ ليه ما يكون التجربة دي تتعلم منها؟ ليه الموقف ده ما يعلمك ويوريك الناس اللي من حوالينك؟ ليه الحصل معاك مع أخوانك في البيت يكون دراية، تكون دراسة؟ مرات يا أخوان المواقف بتعلمنا شنو المفترض نعمل، شنو المفترض نقرر، لكن بهدوء وبالتفكير وبصوت هادي كده وبنوع من الصبر والتحمل عشان نقدر ناخذ الخطوه الجايه. قد يكون انت جاي لخطوه مهمه جدا جدا في مرحلتك الجايه، لكن محتاجه انك تتشكل، محتاجه انك تغير حاجات كثيره في حياتك، تغير حاجات كثيره في شخصيتك عشان شنو؟ المهمه ممكن تكون اكبر. عزيزي المستمع، طولت عليكم وطولت على المستمعين والمتابعين، لكن خلونا أعزاء المستمعين نشوف الجزء الثاني من الحلقة، الرسائل الجميلة للأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا، والموضوع الجميل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه احنا وانتو مع بعض. واتمنى انكم يعني كتبتوا وشاركتوا وصبحتوا وسلمتوا، ودي الحاجة الجميلة جدا إنه نصبح على بعض وإحنا بنسمع وبنشارك الحلقة في مشوار الصباح. تريزا موسى، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بالخير والصحة والعافية. شكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. والانتظار، كيف بتعيش الانتظار؟ شنو اللي قاعد تتعلمي من الانتظار؟ اتعلمت شنو من الانتظار؟ ولا نقول انتظار بالنسبة لك هو شنو؟ تمام. نبيلة بشارة بتقول صباح الخير عليكم، بحب استمع عليكم وان شاء الله دوما تكونوا بخير. وانت كمان بخير يا نبيلة. نبيلة اكتبي لنا عن الانتظار، لو جاتك فرصة تتكلم عن الانتظار هتقول شنو؟ لو ادوك قلم ورقة هتكتب تقول شنو على الانتظار؟ الانتظار طلع منك ياتو الشخصية، الانتظار شكلك كيف، وانت في الحرب دي اتعلمت شنو؟
خلينا نشوف تريزا تكتب لنا وبتشاركنا، بتقول صباح الخير أستاذ هيثم، الانتظار أصعب من الوجع نفسه. معاك، بتفق معاك، الوجع بيكون واضح، عارف بتتوجع من شنو، إنما الانتظار بيخليك متعلق في النص. معاك أنا في الكلام ده، الوجع أنت عارف عندك صداع، عندك شنو، عندك شنو، أنت عارف أنت متوجع شنو، لكن الانتظار بيخليك أنت معلق في النص. لكن سؤال بالنسبة لي أنا، منتظر شنو بالضبط؟ شنو أنا مفترض أتحرك تجاهه؟ شنو المفترض أنا أعمله؟ هو بس مبهم كده، وهو كله يا تريزا، فأكيد في حاجات شخصية، في حاجات ممكن تكون عامة الليلة كل الناس عارفينها. عفوا، بتقول لا أنت فوق ولا تحت، لا أنت فوق ولا أنت تحت، وعلميا مخنا بيكره الانتظار، علميا مخنا بيكره الانتظار أكتر، بيكره الانتظار أكتر من النتيجة الممكن تكون شينا نفسها، لأنه بيحب يعرف النهاية حتى لو هي ما كويسة. المهم يخلص من القلق. ليه الانتظار بيوجع شديد كده؟ بتقول لأنك بتحس إنه حياتك واقفة على حاجة مش في إيدك. يا شغل مستنيه، رد من زول بتحبه، رد من زول، يعني شغل أنت مستنيه وقالت رد من زول بتحبه، نتيجة تحليل. يا سلام يا تريزا، حق راجع، فبتحس إنك عاجز، تحس إنك أنت عاجز فعلا. وتخيل معاي عزيزي المستمع، كم نفر ممكن يكون الليلة عامل تحليل لمرض وبتوقع نتيجة الدكتور، نتيجة الفحص، ويمكن يكون كم يعني من الستات أو من ناس متزوجة منتظرين طفل ومنتظرين يعني خبر إنه هي حامل، في يعني في إمكانية، كم من الناس يمكن تكون منتظرة ومعلقة. الانتظار مؤلم، الانتظار صعب. وبتقول تريزا أكبر غلطة بنعملها إننا بنوقف حياتنا لحد ما الحاجة تحصل. أنا معاك في، ودي النقطة حساسة، ودي النقطة الجوهرية في الموضوع، إنه وإنت بتنتظر، ودي اللي إحنا مفترض نجيها وإنت سبقتينا، وإنت بتنتظر بتعمل شنو، وإنت في الانتظار بتعمل شنو، وإنت منتظرة شنو اللي قاعد يحصل. اتحركت لياتو اتجاه، كسرت ياتو مبادئ وياتو قيم، وإنت بتنتظر ياتو قرار يمكن انهزمت فيه ومشيت. في ناس زي ما حكينا القصة بتاعت أبونا إبراهيم وأمنا سارة، ولما أخذوا القرار، ولما سارة، الغريبة في الموقف إنه إبراهيم ما هو أخذ القرار، سارة حاولت تتصرف بإنه إحنا كبرنا، فيا أخي اتصرف بالطريقة دي، اتصرف بالطريقة دي إنه أنت أدخل على الجارية دي هاجر، ولأنه أنت كبرت، أنت وصلت يعني عمر خلاص يعني، وأنا خلاص يعني عاق، يعني أنا وصلت عمر ذات التاني، ما في كل الحاجات العلمية بتقول على إنه أنا كامرأة كبرت وما حأنجب. شوف الإنسان بيفكر كيف، من جزء عاطفي، من جزء إنساني، من جزء إنه عسى ولعل نجيب لنا طفل، عسى ولعل إنه يكون عندنا ولد، لأنه يعني كأنه هم دارين يعني يساعدوا ربنا، ولا بتقول شنو يعني، في تصرفات إحنا بنعملها مرات كثيرة، ما بقدر يعني ألوم زول في الحتة دي، لكن لما تكون عندك وعد من الله وإنت بتؤمن في ربنا، يعني أنا ما أقدر أقول إحنا ما بشر، إحنا بشر وكل شيء، ومن يعني دي حاجة طبيعية، لكن تخيل وإحنا في الطريق ده، ما بقول يعني خلاص وأنا بتكلم بر الامتحان ده وكل شيء، لكن بنمر بالمرحلة، بنمر باللحظة دي، أنا أقرر أعمل شنو.
وممكن يكون لك قرار ده غلط. المهم نكمل مع تريزا وكلامه جميل جدا. أكبر غلطة بنعملها إننا بنوقف حياتنا لحد ما الحاجة تحصل. ما تقف، ما تشيل أولادك، ما تفصل أولادك من المدرسة عشان أنت مسافر. في ناس يمكن تكون بتسمع أخبار كثيرة بتاعت ناس مهاجرة وتتعطل حياتها، تتعطل، يعطل الأولاد من المدرسة، يطلع أولاد من المدرسة عشان إحنا مسافرين ماشيين أمريكا ماشيين كندا، طلع الأولاد من المدرسة يقعدوا كده في البيوت من غير تعليم. منو اللي قال لك أنا حتزوج وحقعد في البيت؟ منو اللي قال لك؟ اشتغلي، كملي شغلك. في ناس كثير لحد يعني وقت قريب أنت حتضيع زمنك وأنت محبوسة لحد 200 يا حبيبتنا. يعني في ناس بتحاول تتحبس 3 شهور، ده شنو هو؟ في شنو 3 شهور تتحبس وتعطل كل الدنيا، مصالح كلها تتعطل، كل شيء يقف. أخونا تعبان وبيعمل كل شيء، لكن عشان تطلع جميلة ما غلط، عشان تكوني سمحة ما، لكن في في في مشوار الحياة وانت بتنتظر نتيجة أمر معين، بتعمل شو مفترض تتحرك في اتجاه، بس أتمنى إنه الاتجاه الصحيح. ما تستسلم وفي نتيجة بتاعت فحص لمرض معين أو لحالة حاصلة معك في صحتك تجيف وتخلي الحياة تجيف معك، لا استمر. وما ممكن تكون المرحلة الصعبة اللي ممكن تكون بتديك الحق إنك تجيف من المشوار بتاعك وتوقف. ليه أنت واقف وإنت منتظر؟ كمل المشوار، أقرأ، راجع، كافح، وأعمل كل شيء. وبتقول الانتظار مش وقت ضياع، هو جزء من الرحلة. زرع بتاخد وقت تحت الأرض قبل ما تطلع، مش معناها إنها ماتت. البذرة لما تتخطى في الأرض، المزارع لما نمشي يقعد ما بيمشي بحفر الواطع عشان يعني يطلع بالرجال، لها كل زر بيخد زرع في الأرض بيعرف إنها هتموت، هي جافة ناشفة حباية. جبت لك فاصولياية خطيتها في الأرض، جبت لك بليلة خطيتها في الأرض، هي ميتة، خطيتها في الأرض وهي بتنمو وهي بتقوم بتنبت، بتاخد مراحل في هذه الحياة. انتظر. تحية لك يا تريزا بصراحة الكلام الجميل، الكلام الكبير. ياسر الكوف بيقول صباح الخير الأخ هيثم والمجموعة عاملة في راديو سمر، الرب يبارككم في كل صباح بتبعثوا فيه الأمل، الرب يقويكم بملء البركة دائما. مولانا ياسر تحية لك، شكرا، ومبسوطين جدا مشاركتك. كمان يعني طامع صراحة انك انت تكتب لنا ياسر عن الانتظار وانت ما موجود في البلد، موجود في الغربة وانت بتنتظر اخبار البلد، بتنتظر شارع السودان، بتنتظر التغيير، بتنتظر السلام. شنو قاعد يحصل الحاصل معك؟ شنو انت بتنتظر؟ الأسرة والأهل والأصدقاء، شنو الكلام اللي انت بتقول او شنو ممكن الكلام اللي انت تطمن به، وكلام ممكن تشجع به، وكلام ممكن تديهم يعني للناس اللي بتنتظر السودان بكرة يتغير؟ هل احنا قاعدين نقول كلام محبط؟ هل احنا قاعدين نحبط بعضنا واحنا بننتظر التغيير في البلد؟ هل احنا بنتذكر كلام ربنا؟ هل ممكن يعني واحنا بننتظر برا السودان، احنا موجودين برا السودان، يعني رطبنا ولا احنا شغالين ولا احنا بنفكر ولا احنا بنصنع ولا احنا بنقرا ولا احنا قاعد تعمل شنو وانت بعيد عن البلد وانت عينك على البلد وهي خربانه او في تنميه او في تحصيل حاصل بيحصل؟ انت قاعد تعمل شنو في الوقت الراهن وانت بتنتظر الخبر وتنتظر السودان يتغير؟ شنو الخطوات اللي انت اخذتها؟ شنو حتى انت كسوداني يمكن في ناس كثيرة بتستنتج الأسباب الحرب، في ناس كثيرة بتتكلم عملنا شنو بعد ما احنا مرقنا، بعد الحرب ما طلعتنا، بعد ما احنا تشتتنا، قاعدين نعمل شنو في المرحلة الجاية لنا كسودانيين؟ انا بتكلم عن القيم بتاعتنا، بنتكلم عن المبادئ بتاعتنا، بنتكلم عن يعني الجزء المهم المفترض يتغير فينا كسودانيين تجاه بعضنا البعض. في ناس بتتكلم عن العنصرية، في ناس بتتكلم عن يعني النقطة الحساسة والمهمة جدا جدا على إنه في حاجات سيئة جدا جدا، في حاجات صعبة جدا أقولها، يعني إنه هي مؤلمة بالنسبة لنا كسودانيين، مفترض تتعالج فينا، مفترض إحنا نعالجها كسودانيين، قبولنا للآخر.
القبلية الموجودة، التطرف الموجود، التعصب الموجود، عدم احترام الأديان، يعني دي حاجة صعبة جدا جدا، عدم إعطاء الحق، الحقوق المفترض إنه كل زول. في ناس عارفة وناس عندها يقين إنه أسباب الحرب 1، 2، و3 عملنا فيها شنو؟ تفتكر إنه بس إحنا مرقنا كده عشان نتشتت، ولا في حاجة تانية مفترض تتغير جوانا كسودانيين؟ عالجنا شنو؟ مفترض نعالج شنو؟ إحنا في حاجات كثيرة جدا مفترض نكون إحنا بنقدر نقربها، إنه إخواننا إحنا عملنا واحد وكرهنا بعض وفرقنا بعض، القبلية والعادات والتقاليد و حاجات كثيرة جدا. إحنا قاعدين نعمل في شنو؟ إحنا بننتظر برا السودان. بهاء الباقر محمد بيقول صباح السعادة والجمال، يا رب تكونوا بخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحب بك أبونا بيقول صباح الخير. مرحب بك آدم. عثمان زكريا بيقول صباح الخير. أستاذ هيثم بيقول حقيقي حقيقة الانتظار صعب، بس نجاح الإنسان هو الانتظار. نجاح الإنسان هو الانتظار، رأيكم شنو؟ إن شاء الله يكون الكل صابر ومنتظر لليوم الجميل الجاي ليك في الطريق. دائما الانتظار جميل، دائما الانتظار جميل يا آدم عثمان. وأتمنى يا آدم عثمان وإحنا بننتظر نتعلم، انتظر ما نقيف، ما تتعطل حياتنا، ما نقعد ونبكي، ما نقعد ونحزن، ما نقعد ونلوم، ما نقعد وندين، ما نقعد، لا نعمل، نعمل وده المطلوب. تعالوا نشوف الباقر رجع كتب لنا شنو. الباقر كتب لنا كلام جميل جدا، قال الانتظار بنعيشه كيف؟ الانتظار حاجة كلنا مرينا بها وبنمر بها بأشكال مختلفة. ممكن تنتظر شخص، تنتظر خبر، تنتظر فرصة، تنتظر نتيجة، أو حتى تنتظر حاجة نفسك فيها من زمان، من زمان. لكن السؤال كيف بنعيش فترة الانتظار؟ من زمان نفسك في شنو؟ نفسك تكون منه، نفسك تكون منه. والسؤال مهم، انت عملت شنو عشان تكون انت؟ يعني انت ما بتحلم من زمان، بتتمنى من زمان، لكن وانت عملت شنو؟ هل عملت الصح ولا الغلط؟ وجبت ده يعني وش النهار، في عز النهار، ولا جبته بالطرق ملتوي عشان ما تحصد حصاد مر؟ ودي النقطة الحساسة. قال في رأيي أصعب حاجة في الانتظار ما هي الزمن ذاته، ما هو الزمن ذاته، لكن الإحساس بعدم اليقين، إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتحصل ولا ما هتحصل ومتى هتحصل. ثلاثة أسئلة مهمة، هتحصل ولا ما هتحصل، ومتين هتحصل. اتعلموا من الزراعة، اتعلموا من الزارع، ودي حاجة مهمة جدا جدا. في انتظار في الحياة، وده جزء من حياتنا. والانتظار لو ما جزء من حياتك اليومية تعلمت منه، هتكون في مشكلة في رحلتك في الحياة. لو ما اتعلمت في كل موقف تفهم تتعلم، هيكون صعب بالنسبة لك. الحياة هي انتظار، كل شيء كتير جدا. ويعني ممكن في ناس كتير يقول لك أغلب الحياة فيها الانتظار، أغلب الحاجة في الحياة هي الانتظار. أحيانا الانتظار بيخليك تعيش نفس اللحظة 1000 مرة، كل شوية تمسك تلفونك، تفتش رسالة، تستنى اتصال، أو تتعلق بكلمة قريب إن شاء الله. كم زول زعلان منك وإنت بتتوقع، أو كم زول أنت زعلت، أو كم زول أنت غلطت في حقه، أو كم زول أنت رسلت له رسالة، أو وإنت منتظر منه رد، أنت حتعمل شنو؟ شنو حتعالج؟ حتعالج الموقف كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا. والأصعب إنك تحاول تكون طبيعي قدام الناس، تضحك وتتونس وتواصل حياتك، لكن جواك في حاجة معلقة، حاجة ما قادر تخليك مرتاح تماما، ده الألم. إخوانا وإنت بتنتظر في كثير من الحاجات ممكن توضح وتكون ملموسة ومحسوسة، لكن خلي بالك إنك تعيش وإنت بعيد من الواقع. لكن برضو الانتظار ممكن يكون مدرسة بيعلمنا الصبر، وبيعلمنا إنه ما كل حاجة بنحبها لازم تجينا في الزمن اللي عايزينه، لا، وإنه أحيانا التأخير ما معناه الرفض، ما معناته الرفض، ممكن يكون ترتيب لحاجة أحسن. وده اللي أنا قلت به العزيزي المستمع، إنه أنا بتجهز للأفضل،
أنا بتحمص، أنا بخش النار في شوائب وفي روايش بتتحرك بالنار عشان أنا أطلع وأنا نظيف. في غلطات، في سقطات، وفي أخطاء، وفي تصرفات، وفي سلوك، في قرارات ممكن تكون غلط في الوقت اللي أنا بتحمص فيه. في حاجات بتتحرك، في حاجات بتنضف جواي. عارف على فكرة في كل موقف بيظهر قدامنا بيعلمك، بيكشف لك الشخصيات، بيكشف لك حقيقة نفسك أنت منه. وفي مواقف بتحصل بتكشف حقيقة أنت ما كان في خيالك، ما كان في خيالك إنه ده يكون ده اللي أنا كنت متوقع. في ناس ممكن تنتظر من ناس حاجات كثيرة، في كثيرين ينتظروا من أبهاتهم لكن كانت حاجة صعبة، كانت صدمة. وفي كان ناس منتظرة إنه الشك اللي كان جواه يحصل وينتج في الوقت ذاك بصراحة. وإنت بتنتظر بتتعلم بتتعلم بتتعلم بتتعلم حاجات كثيرة. قالوا أهم حاجة نتعلمها إنه ما نوقف حياتنا عشان حاجة منتظرينها، نكمل. انتظر لكن واصل حياتك. أتمنى لكن ما تفقد نفسك. تمسك بالأمل لكن خليك مستعد لكل الاحتمالات، لكل الاحتمالات. وفي النهاية يكون السؤال الحقيقي ما يكون متين حتنتهي فترة الانتظار، لكن أنا خلال فترة الانتظار دي أعيش كيف، وكيف أحافظ على نفسي وقلبي. أخوي المستمع، أختي المستمعة، أتمنى وإنت بتنتظر تكون يعني انتظارك فيه أسئلة جوهرية وإجابات جوهرية بالنسبة لك، يعني ما تمل. فترة الانتظار دي ممكن تشكلك لمحطة أكبر، لحياة ممكن تكون ما شاء الله، ممكن تكون انطلاقة لتعويض سنين ضاعت منك، دموع أنت زرفتها ومنتظر اللحظة المناسبة تتحقق فيها الأمنية بتاعتك. لكن كيف، كيف أنت عايش فيها، وكيف تحافظ على نفسك وتحافظ على نفسك وقلبك وانت في المرحلة دي وانت في الرحلة دي؟ حافظ على قلبك، حافظ على قلبك، حافظ على حياتك. والحاجة دي مهمة جدا يا صديقي الباقر، حقيقة كل الحب لك، كل التقدير لك. كل إنسان الجميل خلوق هيثم، تحياتي صديق البرنامج بهاء الدين الباقر التركي، كل الاحترام لك يا الباقر، للكلام الجميل، للكلام اللي انت يعني اضفته معاي في الحلقة، وجميل جدا جدا عزيزي المستمع. وصراحة ده كلام يعني عمق، كلام يعني عميق جدا جدا. خلينا نشوف صديقنا العزيز جمال ويلسون. صباح الخير عليك يا جمال، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بيقول انتظار مشيئة الله وتوقيته، انتظر مشيئة الله وتوقيته، ولكن الانتظار ليس استسلاما، وليس معناه انه تضع حياتك على الرف حتى يتحقق ما تتمنى. ما تخط نفسك في الرف، بتعرف الرف، في زول ما بيعرف الرف، رفوف كثيرة. بنقول ما كان في بيتهم في السودان كان عندهم رف، بيقول لك خط البرطمانية دي ولا خط الكوباية دي في الرف. الرف، ما تخط نفسك في الرف. خطيت نفسك في الرف قبل كده، استسلمت وبركنت زي ما بيقولوا بركن، يعني في ناس بركنت مع الحرب دي، في ناس ركنت، ركنت على جنب، في ناس قعدت على جنب كده وقالت يا زول هوي هي خربانة، العمل سوي شنو، الفعل عمل شنو، فاستسلم للموضوع. لكن لا، قال فالحياة التي أعطاك الله إياها تستحق أن تعاش اليوم، وليس فقط عندما تتحقق أمنيتك غدا. يا أخي في لحظة جميلة ربنا أداك ليعيش الليلة، خلي يوم بكرة لربنا، خلي اليوم بكرة ده هو عارف. الانتظار في الإيمان يعني أقول يا رب أنا أثق بك حتى عندما لا أفهم توقيتك، حتى لو أنا ما فهم توقيت الله، الله أمين، ربنا أمين، وأنا بنتظر بقول يا رب أنا هستمر أنتظرك، سأستمر في العمل والنمو وخدمة الآخرين وبناء نفسي والاستمتاع بالنعم التي وضعتها أمامي الآن. كل شيء للخير،
كل الأشياء تعمل معا للخير في الوقت اللي ربنا خطاه ورتبه عشان الأمور تمشي. لكن إياك أن تخسر نفسك وإنت بتنتظر. ما تضيع الحلم الجميل، ما تضيع الانتظار الجميل أنت صبرته بقرار غلط، بقرار ما في محله.

وسمع صراخي. ربنا بيسمع صراخك، ربنا عارف وجعك، ربنا عارف ألمك، وانت بتنتظر بيخطك في حتات جميلة جدا عن شكل حياتك. خلينا عمرين مصطفى بتقول صباح الخير، مرحب بك يا عمرين. سارة بتقول السلام عليكم، صباح النور من ولاية سطيف الجزائر. يا سارة بتسمعين من الجزائر، صباح الخير عليك، يا هلا بشعب الجزائر الطيب وكل الناس في الجزائر، صباح الخير عليك. ولا يعني توقيتك حسب دولة هناك شمال أفريقيا، بنقول لك تحية طيبة وكل صباح بخير يا أستاذة سارة. رأيك شنو في الانتظار؟ لو تكتبي لنا يا سارة عن الانتظار، الانتظار عمل فيك شنو، والانتظار يعني علمك شنو، وانت ممكن يعني تقولي الآخرين عن الانتظار شنو يا سارة. خلينا نطلع فاصل، نفسي كده نطلع فاصل ونرجع نعود للحلقة بتاعتنا وموضوعنا، نشوف شنو الجديد في رحلتنا عزيزي المستمع. فاصل ونرجع.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

يا تحية طيبة لكم المستمعين، رجعنا بعد الفاصل. شكرا للمبدع الجميل صديق العزيز والغالي ماركو على الترنيمة الجميلة، بصراحة دي من الترانيم الرائعة، من الترانيم الجميلة جدا، علمني يا رب العلم، ترنيمة رائعة جدا جدا، ودي حاجة جميلة. وأذكركم المستمعين الكرام أنه ممكن تسمع ترنيمة، ممكن تختار ترنيمة بس في برنامجنا مع إيناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6 مساء، يعني دي من البرامج المهمة جدا، ساعة سمر وفيها مواضيع شيقة وفيها مواضيع جميلة. وأتمنى كمان المستمعين الكرام في الوقت الجاي لرحلتنا ومشوارنا الجميل في راديو سمر، عندنا بودكاست حينزل، بودكاست جميل جدا جدا مع الأستاذة رشيدة. شجعكم المستمعين الكرام إنكم يعني البودكاست ده خطوة لقدام، فيه حنتعلم مع مواقف ما كنا قادرين نفسرها صح، وخطوة لقدام كل يعني أربعة يعني كل أربع من الساعة 7 كل يوم الأربعاء البودكاست ده حينزل. البودكاست ده يعني بتوقيت السودان، فيه كلام جميل جدا لأنه حيورينا كيف نتعامل مع مواقف ما كنا قادرين نفسيرة. شخصيات كثيرة ممكن تكون في الحلقة دي، في السلسلة دي، في البودكاست. عندنا كمان بودكاست حينزل قريبا جميل جدا جدا، ونتوقع جرعة وعي، ولأنه مهمة، ونتمنى أنه تكون من البودكاستات برضو الجميلة، عفوا برا الويف مع إنجي وترنيم، ويعني شبابي بحت، وفيه ضيافة لبعض الناس، وأكيد هيكون بودكاست جميل. وعندنا ريلزات الأيامات دي بتنزل، أتمنى أنكم أنتم كمان بتسمعوها، بتتابعونا وبتكتبوا لنا تعليقاتكم، بنقراها ونشوف أجمل تعليق ويعني أجمل مشاركة للناس الغالية. رجعنا للحلقة ورجعنا للانتظار من الصباح. أنت منتظر شنو؟ شنو أنت منتظره من الصباح؟ كيف وأنت بتنتظر هذه الأيام؟ وأتمنى أنه انتظارك ما يطول. خلنا ناخد فاطمة نصر الدين السني، بتقول موضوع جميل وعن حاجة كلنا عايشينها، الانتظار. حلو زي فرحة مولود جديد، وفي انتظار صعب زي النتيجة أو خبر نشخص لشخص غالي. قالت تحياتي لكل الأهل بقرية الجوز والحماداب، وتحية لقدورة وناصر. يا هلا يا فاطمة، تحية طيبة لك، صباح الخير ولكل الناس في الجوز والحمداب، إن شاء الله يكونوا بخير، إن شاء الله يكونوا بصحة وعافية وقدورة كمان يا رب. نسمع صوتك، نقرأ رسالتك ومشاركتك هذا الصباح. الصديقة العزيزة نينوى، صباح الخير عليك يا نينوى، وتحية طيبة، ومبسوطين جدا بوجودك معنا في هذا الصباح الجميل. بتقول صباح الخير، أجمل حاجة في الانتظار لما تتذكر إنه القصة من البداية خير لينا، وإنه ربنا خطته لنا دائما صالحة، وحتى لو طال الانتظار في خطط ربنا تستاهل الانتظار، لأنه هي حقيقية، لأنه هي مضمونة، لأنه يعني ما بتتغير، ولأنه هي صالحة بالنسبة لنا، لأنه بتجي في الوقت اللي هو شايفه. أخونا ربنا هو اللي خلقني، عارف ده حينفع معي ولا لا، هو لما يستجيب هو عارف، لكن لما أنا أمشي السكة غلط وأنا في انتظار ربنا، النتيجة محصورة، أنا النتيجة بتكون مؤلمة، لكن لا يخلف الله وعده زي ما هو قال. أرجع لقصة إسحاق وساراي، إبراهيم عفوا وسارة، شوفوا هل الله خلف وعده؟ ومستحيل وحاشا لله إنه يخلف وعده. الوعد اللي قاله بالضبط حصل، وأي وعد ربنا قاله في الكلمة في الكتاب المقدس يتحقق، الله لا يخلف وعده. كمان عندنا رسالة من عامرين مصطفى، بتقول صباح التفاؤلات أستاذ هيثم، الانتظار صعب. نعم، بيخلي الشخص يكون ما بين الأمل واليأس، بس الأهم الواحد يتمسك بالأمل ويتمسك بربنا يا عامرين، ودي الحاجة المهمة، إنك أنت تتمسك بربنا وتخليك عندك انتظار وعندك صبر وعندك أمل كبير جدا جدا. جمال بيرجع بيقول انتظار
مشيئة الله وتوقيته، ولكن انتظار ليس استسلام، ليس معناه ان تضع حياتك على الرف حتى يتحقق ما تتمناه. شكرا يا جمال للكلام الجميل. وكلينك كلينك فكري بيقول الانتظار أن تظل واقفا على باب الأمل رغم أنه الطرق كلها تبدو مغلقة، كل الطرق مغلقة، اللي بتودي لروما مغلقة، أن يصمت قلبك من شدة التعب لكنه لا يتوقف عن الدعاء. فالانتظار الحقيقي ليس أن تمر الأيام، بل أن تبقى مؤمنا بأن ما تأخر قد يأتي وإن بعد العسر فرجة. شكرا يا صديقنا العزيز كلينج للكلام الجميل لمشاركتك، تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا، لأنه هو شارك كم يعني مشاركة كده وإحنا ما قريناها، آسفين. ونتمنى يعني إنه نقرأ رسائلك. بيقول تاني انضمام، بيقول جينا هسي بعض الانتظار. شكرا لك. كل صباحة الأمان المبارك، الرب يجمعنا ويحمينا. موضوع هادف جدا، لكن كيف نستطيع أن نضبط أنفسنا؟ وده الأمر، وده المحك، وده الامتحان الجد، إنه كيف نضبط نفسنا وإحنا بننتظر، كيف يكون في انضباط وإنت بتنتظر. دي المشكلة اللي إحنا كلنا وقعنا فيها، لأنه قاعدين نقرر، لأنه بنطلع برا الطريق يعني بنسلك طريق آخر وإحنا بننتظر، والنتيجة اللي بنحصدها دائما نتيجة صعبة جدا جدا. أتمنى إنك أنت ما حصلت نتيجة سلبية من انتظارك عزيزي المستمع. وإحنا مكملين دقائق بتفصيلنا عن نهاية الحلقة. الموضوع شيق، الموضوع جميل، ولكن الزمن بيسعف، ما بيسعفنا إنه نكمل الموضوع. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا. توماس أديسون النجاح بعد محاولات كثيرة، زول ده ما يستسلم، يعني وقته كله قضاه طول في تجارب على إنه نجاحاته في الاختراع. المهم في قصته إنه ما كان مستعجل النتيجة، كان مستمر في التجربة والتعلم. الانتظار الحقيقي ما معناه تقعد مكانك، الانتظار ممكن يكون شغل وتجارب وتعلم. توماس أديسون ما استعجل، صبر وكمل المشوار الجميل. وأيضا مايكل جوردون قالوا عنه الفشل جزء من الطريق. مايكل جوردون قال الفشل جزء من الطريق. واجه انتكاسات كثيرة في بداية مسيرته، لكن مايكل جوردون واصل التدريب والتطور حتى أصبح واحد من أشهر لاعبي كرة السلة في التاريخ. من أشهر لاعبي كرة السلة في التاريخ مايكل جوردون، لكن ما استسلم رغم أنه في انتكاسات زي ما قالوا في رحلته وفي مشواره في الحياة. عشان كده الانتظار ما بس انتظار الفرصة، أحيانا أنت بتنتظر فرصتك وإنت بتجهز نفسك بها، أنت بتجهز نفسك يعني عدادك. ودائما ده بنشوفه في الفرق كرة القدم، يعني في انتظار، يعني أنك أنت بتثبت يعني جدارتك في أنك أنت هتلعب المباراة الجاية من الأداء، من التمارين، من الالتزام، من الانضباط. وفي ناس كثيرة منتظرة حياتك تتغير.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
5: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
6: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
6: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
7: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
6: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
8: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال:
6: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
8: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات،
1: فانفجر بالبكاء.

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين

0: كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء، وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
1: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس، وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم. وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوية، الصداقة. الكتاب المقدس قال لنا شنو عن الصداقة. دعوة لكم تسمعوا الموضوع ده وتفهموا أكثر.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9 وبالتليفون

ودون تبراوي تهين مينيكا تسنينينا هنن اينا نينا ام بلي ابن مسيودينا شالا داي بداتينا داي تاتي بداتينا هنن وبرق وكسان مدى داي تاتي داي دواتي داي هاشيب شالا نمرري ام بلي ابن مسيودي انينن باركنا داينا نسري وكنا تونا تدايت شالا هريس وكنا يهدبكنا داتني انينن ام بلي بدور كنيا دوكنا امسي تونا توي هديدا نيديت اون اوري وا تاي اتو وا امبتيو هديدا نيديت.

ودون تبداوي تهيني مينيكا دايب شالا داتينا رشد شالا تيميرنا رشد إدايب دايب تيميرنا وريوي رشدوا وداي رشدوا رشد إهيني مينيكا توايتيت يدبكنا دايت دايت تاعتي شالا هي داتينا تيميرنا هاي نيميروك إنن تونا تو هدي داني أديت أون أوريو أمبرو كاك أمبريو كاك رنشيد أوريو كاك قد شبوبي كاك قد شبوبي أمبتيو هدي داني أوريو نيادوب إنن أوريو أوني ساريوي تيكا ميكاتينيك تيا إكاتينيك أنو إكاتينيك آني أرجينا إكاتينيك أري أبا إكاتينيك أري أوريو أوراو ومسكين أون تبسا وغوايب دامن تكاتينيك إيه سكاتينيك إيه رو كاتينيك تكاتينكا أون شو كوي تهينا كامباتو أون ودهي نكمناين تو نمباتو أرواتونا إرشاد بالي إرابا كاب تكتين نا إيكا مكاتينيك أوريو كاتينيك إن إرشاد دايت كانان تكتين نا تو تويا رنشيدو دايت هاتي رنشيدا دا أريو دمان أون مندر ودايت أون باروك مندري بتامتيوب أون أوريو ورشادو تايا تبرّب تهتو تو وغاتو كغات كاليب داي دني آيا وكاليبي بداس دني آيا ملا أري ودور تنسا سروات تكتيب وكاليب هو أوريو هاي مينان تندي ومباتو ومباتو تسنيس أري ونيت أوريو إني غوايوكنا جوا وهدابيكنا وجوا وغاوي بادين ونيت أغير إيسو تفلنا ديوات داي دين تندي ومباتو توي دن ايكا اون اوريو تشاتي و تارو و امباتا او دهي حساسي اي توي دينا تارو اري واري مرادا هو دينا بيتو ناتي دا تفل ديام هينان اوريو زريب داي ديتي ديوات داي ديتي اوريو كوي رنشيد اون دا اتو ناتي دا ان هنن تونا تو نساريو ات او دهي داينا نساريو اوريو دايي بو توي نمير شا توي نمير وي توي نمير رشا توي نمير بيتو ناتي دا وريوي رشد نساريو وريوي رشد اوداي نساريو ورشد نوبن ورشد امبريو ناكومانات نيت تو ناتو اري وني تتو بيداو تو قد باهاي دم باتو تو وريني كان اما كتة اون اوداي امينا نيراو اون ريو شاگوادا نشاگودن اسني سنا اري آن اوري اوداي تم اري ايونا بيتو ناتي دا انهنن ريوي رشد نساريو كنا شالا رشد هو تواتي نريو داي هدي براك تهروني دون تبداوي إن لينا نينا براك تسنينينا تدي دلان نيدت تتيم سونيتو إن هنو ريوي رشادي هو أمبريو إن بالي بندي آن أري وين نانا تتندي كون ودهي هنو ريو دور ليني لاني تنتوايني بين ودور وبتاري ابن دكتور إيه أمبرو تستوبي آيا ستوبي تإبرية تسوكينا نانا تتنديك باروك نكمانا اريو شاببنا اونو داي اون اريو نكمانا اتنيو الله نكمانا اينيو نانا تتنديك تونا نفس امباريتوك امباريتوك شوك تباريناتاكو شوك تباريناكا نكمانا داي اري اون اريو اراوي اونو داي اريو نيادو بينينين تيكم وتيني وينين بس اكواسين اري واري ايه دبنو أري أني حيوان عيب وقوي بإيفين إهن بالصاب إكاتينيك ياس إكاتينيك تتين إكاتينيك تكاتينيك أمبروك نكما ناتنيتونات أو تكت ديابة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إنه تكون نالت رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي خاصة جدا لكل سيدة ولكل امرأة، أنت قوية، والحلقة دي بتخصك جدا لأنه فيها كلام مهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، والحلقة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الحلفان. هل أنت زول بتحب تحلف؟ تعالوا نسمع الكتاب المقدس قال شنو عن الموضوع ده.

عزيزي المستمع، مرحب بك في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومبسوط أنا القس في ليمون حسن إنك تكون في صحبتنا في هذه الحلقة. الخطايا المستترة هي خطايا تحتاج أن ننتبه لها أكثر، لأنها غير واضحة، لأنها مخفية، وبالتالي نمارسها بشكل يومي بدون ما ننتبه، لا في الكنيسة ولا خارج الكنيسة ولا بين الشركة المؤمنين إن هي خطية أو إن إحنا بنرتكب خطأ. فواحدة من هذه الخطايا الحقيقة المشكلة وأصبحت عادة على لساننا هو الحلفان. الحلفان لما تحلف لا تحلف، فالحلفان أصبح يعني في مجتمعات كثيرة من عندنا، وبنعرف خاصة لما بتكلم على مجتمعات سودانية وعلى الكنائس وعلى الكل واقعين تحت هذا الخطأ وبشكل واضح غير منتبهين لهذه الخطية المستترة اللي هو الحلفان. شنو هو الحلفان؟ تأكيد على أمر ما إنك تحلف باسم الله أو بصفة من صفاته، سواء كان ده يعني هذا الأمر ماضيا أو مستقبلا. فإذا الحليفة هو إنك تدخل اسم الله زي ما قلت أو صفاته في أمر ما تريد أن تثبت هذا الأمر الآخر. المشكلة الحقيقية اللي خلت إنه موضوع الحلفان إنه يكون خطية ومن الخطايا المستترة، في العهد القديم كيف تعاملوا مع موضوع الحلفان؟ تعاملوا مع موضوع الحلفان إنك لا تحلف باسم الرب باطلا، بمعنى إذا كان الموضوع فعلا يستوجب إنك أنت تحلف، فسمح الرب الحلفان يعني إنك لما أنت تكون دار تقول الحق في خروج 20:7، لما تكون أنت دار تقول الحق، قول الحق دار تثبته بالحلفان بيحلف، فسمح الرب الحلفان لكن قال ليس باطلا. بس مع مرور الأيام تطور القسم في تعاليم الفريسيين والحلفان، فصار للأسف الشديد باطلا أي بالكذب، وأصبح عملية ممارسة لإثبات كل أمر فبتدخل اسم الله. فأعطى الفريسيين خلينا نقول مهرب بأنك تحلف ولكن يعني ليس باسم الرب، فممكن تحلف بالسماء، ممكن تحلف بالأرض، ممكن تحلف بأورشليم، ممكن تحلف بالهيكل والمذبح وهكذا في متى 23:16-18. بس المسيح جاء وألغى الموضوع خالص وقال لك لا تحلف البتة، لا بالسماء لأن كرسي الله، لا بالأرض لأنها موطئ قدمي، لا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، لا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. طبعا عقب الكلام ده قدام يعقوب، يعقوب 5:12 لما قال ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاءكم لا لألا تقعوا تحت الدينونة، فليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا. بس طبعا في لخبطة ما بين الحلفان وما بين القسم في الأمور القانونية. طيب نفرق بينها كيف؟ أو إذا بيطلب مننا أنه نحلف أو نعمل قسم في محكمة لأجل أمر ما، لأجل أمر عاجل، هنتكلم إحنا في الموضوع ده. بس الحلفان بكل أنواعه غير محبز في الكتاب المقدس خاصة في العهد الجديد. إن كنت بتحلف بالله أو عليك الله أو وحياة الله أو وحياة أولادي أو كمية من الكلمات دي اللي أنت بتدخل فيها الحلفان، أنواع من الحلفان. يعني عندنا مثلا في مجتمعنا بين المؤمنين بين شيوخ، وفيهم شيوخ وفيهم قصص وفيهم يعني في بيجي في معرض الكلام عليك الله، يعني انت بتتكلم مع زول عليك الله،
ويتكلم مع زول أو بالله يعني، فأصبح غير منتبه يعني، حتى لو قلت له أنت حلفت ما بينتبه. ففي ناس عن عدم معرفة على أنه بالله وعليك الله وكذا ديل حلفان بلا معرفة لهذا الأمر، وفي ناس بيعرفوا ولكن أصبح جزء من كلامه. وبالتالي خلونا نكمل إنه كيف نضبط نفسنا في موضوع الحلفان حتى هذه الخطيئة المستترة يعني نقدر نتغلب عليها. فأبقوا معنا.

مرحب بكم، ونحن بنكمل في حلقة الحلفان من ضمن الخطايا المستترة. الحلفان، وأنا بتكلم هنا بقول في مجتمعنا بشكل طبيعي، في ناس عارفين أنه الحلفان خطية، وفي ناس ما عارفين. اللي بيتكلم باللغة العربية والقبائل بتاعتنا في السودان اللي هم بيتكلموا عربي يعني، أو إذا كان في بعض الناس من حوالينا مثلا شفتهم عايشين في السودان من قبائل تانية أو من جنسيات تانية، ما بيعرفوا يفرقوا ما بين أنه الحاجات دي إذا كانت خطية ولا ما خطية. فزي ما قلت لكم أنه موضوع تكرار والله في الخشم على طول، والله أو بالله أو عليك الله ظلم. يعني واحد قال بالله شوف الولد ده، فولده بيقول له يا بابا بالله دي حليفة، فقام رد عليه وقال له عليك الله، وقال العكس يعني، فهمت كيف؟ فهو ما بيعرف. فأنا قلت لكم حتى على مستوى قيادات كنسية ما بيعرفوا الأشياء دي حليفة ولا ما حليفة، فاستخدموا بشكل طبيعي. لا، أنا عاوزك الليلة تعالي الموضوع ده، إنه موضوع جدي، وحوريك بعدين ليه. موضوع القسم في المحاكم، ناس تحلف ولا يعني تقسم ولا لا. في ناس يعني مجموعة قالوا لا، قال لا تحلف البتة، لا تحلف البتة خلاص. لكن هنعمل شنو؟ الأمور القانونية، أمور قانونية، وده قوانين موجودة، ولازم يكون في قسم في المحكمة لأجل إثبات أمر ما، لأجل براءة أمر ما، لأجل إثبات اتهام على شخص ما، لأجل شهادات معينة. فأنت بتلقى نفسك في مكان عليك أنك تدي القسم. ففي ناس قالوا لا، ما في كلام زي ده، ما بنجيب قدام القاضي ونقول له يعني ما بنحلف. فقولوا طيب تعمل شنو يعني، أو عارف إيدك أو قول الكلام، بس ده يعني ما لا يجوز. فأنا مجموعة تانية، وأنا أعتقد إنه المجموعة التانية ربما كلامهم صح، إنه القسم في الأمور القانونية ده ما هو المقصود، إنه لا تحلفوا البتة. الأمور القانونية والقسم في الأمور القانونية ده أمر آخر، يعني ده موضوع أنت ما بتتكلم لمجرد ونسة، أنت في أمر مهم، أنت في شهادة مهمة، أنت عليك أنك تدي هذا الشهادة قدام القاضي، مؤمن ما مؤمن، من ديانة أخرى ما عنده علاقة بالموضوع، عليك أنك أنت تدي هذا القسم، لأنه هذا القسم بيديك لأمر ضروري. فالموضوع بتاعت المحاكم دي هو موضوع يعني مختلف عليه في النقاش وبعض الناس، لكن أنا أعتقد أن الموقف اللي أنت بتاخده أنك أنت تحلف المحكمة وما تحلف المحكمة، ده أنا بعتقد أنه هذا موقف خاص وخاص بك أنت، بتقرره بينك وبين علاقتك مع ربنا، واللي أنت شايفه أنه هو صح أو ما صح. بس موضوعين على الخطايا المستترة هنا هو موضوعي على الحلفان بشكل يومي، يعني احنا بنستعمله. لو سألنا سؤال، لماذا يحتاج الإنسان إلى أن يحلف أصلا؟ لأنه عاوز يؤيد ويؤكد ما يقوله بالحلفان لمن يحلف، فيجعل الله شاهد، فيقول والله مثلا، أو حياة ربنا أو حياة أو كده، فعاوز يخط الله شاهد. فالرب يسوع المسيح اللي هو الحق قال إن كنت أنا أقول الحقيقة فأنا ما محتاج إلى الحلفة. أفسس 4:25 قال لذلك أطرح عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. ده معناه شنو؟ معناه أنت ما محتاج إنك تحلف في الأساس، بتحلف ربما أحيانا لأنك أنت غير واثق من الكلام أنت بتقوله. وأنا بقول الكلام ده وأنا مسؤول منه. معظم الناس اللي بيشددوا على الحليفة بتلقى معظمهم في 90% في نوع من الكذب وعدم الصح. قال لي أمشي السوق، يعني العادة دي منتشرة جدا عندنا في السودان، أمشي السوق حليفة ورا حليفة وحليفة ورا حليفة، هو بيعرف أنه هو كذاب، يعني بيعرف أنه هو بيعرف على قطعة القماش دي بأنه بسعره كذا وأنه درع أسماله، وبيعرف أنه هو بيكذب، ولكن خلاص أصبح جزء من معاملة السوق، أصبح جزء من لغة الشارع، أصبح جزء من المحادثات مع الناس، إنك أنت لازم تقول. فالمسيح لما قال لا تحلفوا البتة، يعني

رب باركك، احفظ لسانك، امسك لسانك، درب لسانك انه يقول الحق، درب لسانك انه يبتعد في ذكر الله في موضوع الحليفة. استودعك الله في حلقة جديدة المرة القادمة، والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب, وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية. أخوك وين؟ منو سأل السؤال ده؟

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر أينما كنتم نزلتم. أهلا وهللتم سهلا على راديو سمر. ألف مرحب بكم في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. وين ما كنتم أدعوكم بكل ترحاب وبشاشة إلى حلقة جديدة في برنامجكم وقفة وطلة الكتاب المقدس. معكم أنا أنتوني دانيال، وحنتطرق لموضوع مهم وحساس في عالم السرعة والتكنولوجيا وحب الذات والملذات، وموضوعنا عن أخوك وين.

ألف مرحب بكم مرة تانية من راديو سمر، معكم أنتوني دانيال في وقفة وطلع على الكتاب المقدس. وزي ما قلنا موضوعنا سؤال مهم بنحب نسأله لنفوسنا، كل شخص أخوك وين؟ ممكن تقول أنا ما عندي إخوة، أنا براي، أنا وحيد لأبوي وأمي. في الحلقة ممكن من حلقات الفاتت تكلمنا عن منو القريب، قريبك ده ممكن يكون أخوك. السؤال ده يتسأل لواحد، ما سأله أي شخص، لكن ربنا بذات نفسه هو سأله السؤال ده، قال له أخوك وين؟ ده سؤال مهم لك. ممكن أخوك ده يكون صاحبك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون زميلك، ممكن يكون حتى الشخص اللي انت بتمر عليه كل يوم في سكتك، انت ماشي او انت جاي، انت راجع او انت طالع. مهم جدا تسأل نفسك السؤال ده، اخوك ده وين او اخوك ده كيف وعامل شنو. احبائي، ده كلام من ربنا خلقنا، انه اوجدنا حتى ما نكون عون لبعض، حتى ما نكون يد بتاعت مساعدة لبعض، ما عشان نكره بعض او نكون ما بنعرف نتعامل مع بعض. مرات بنلقى صعوبة انه نتعامل مع بعض او نتجاوب مع بعض او نقبل بعض حتى. ده بيرجع لانه في اسس وفي جذور ما مزبوطة، ما من ربنا لكن مننا ومن العالم ومن عدو، كله خير وكله بر. حبيبي انت مهم بأهميتك، برضو أهمية اي شخص اخر ايا كان شكله او وضعه او مكانته، يعتبر أخوه. إحنا كلنا بيسمونا بني آدم، ليه؟ لأنه إحنا جايين من آدم، لكن ظروف، مواقف، حاجات كتيرة شكلتنا وخلتنا في الصورة الآن إحنا فيه. وأكتر حاجة جزأتنا هي الشر والخطية، شوهت الصورة بتاعت ربنا فينا، شوهت المحبة بتاعت ربنا في حياتنا، خلتنا نشوف بعيون مختلف، عيون ما العيون ربنا خلقه لنا، لكن عيون الظروف وعدو الخير والمرارات والتجارب اللي عشنا بيه بقينا نشوف بيه بعض. انتبه وخلي بالك، انت بتعاين لغيرك كيف. الناس دي احتقرت المسيح في يوم من الأيام لأنه ما كانوا عارفين، لأنه كانوا شبعانين بحاجة تانية، فهم احتقروا المسيح لدرجة وصلوا إنه صلبوه. مهم جدا انه تعاين للشخص اللي قدامك بالعيون، المفروض لو ربنا قاعد يعاين لهم بيعاين لهم كيف. ربنا يديك نعمة في تفكيرك، في رد فعلك، في تفاعلك وفي تجاوبك مع مواقف الحياة. ساعات بنكون جارين وما

60 في سؤال بيجيف ممكن يكون احتياجه بسيط، واحتياجه ده ممكن يكون منقذ للحياة، لكن ما بيكون عندنا زمن ولا بننتبه وبنمشي. ساعات بيكون في زول مريض محتاج نزوره زيارة، وزيارتنا بتعمل فرق، ممكن تطلعه من المرحلة اللي هو فيه لمرحلة تانية، لكن بنتجاهل وبنقول بكرة وبعد بكرة، وبيفقد الزول ده حياته، فبنكون احنا سبب بطريقة او باخر، قاصدين ولا ما قاصدين، لانه احنا بنطنش كثير من المرات بنطنش. لكن ربنا بيقول لكل واحد فينا انك انت مسؤول عن اخوك، انت مسؤول عن الانسان الموجود جنبك وقدامك، ما تتجاهله، ما تتجاهل المواقف اللي بتمر بيه، ظروف قاسية مع الناس، ما في حتة واحدة، تقريبا في كل مكان في الوجود نفس الفيلم ونفس الشريط بيتكرر، لكن خليك انت زي الطفل اللي جاب 5 أرقفة والسمكتين وقدمهم للمسيح، والمسيح أشبع به 5000. قدم اللي عندك البسيط، الحاجة اللي عندك حبة دي، وربنا بيبارك وربنا بيغير وربنا بيشكل وربنا بيعوضك أكتر أضعاف وضعف. أخوك وين؟ سؤال مهم لكل واحد فينا في الظروف الطاحنة والصعبة والمرة، أخوك وين؟ ربنا بيسألك وبيسألني وبيسأل كل واحد. أحبائي نطلع فاصل ونرجع نواصل في موضوعنا، خلوكم معنا.

مرحبا بكم مرة تانية من راديو سمر في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معكم أنا في التقديم خادم الرب أنتوني دانيال. يشرفني أن أكمل معكم الموضوع. السؤال لي قبل ما يكون ليكم: أخوك وين؟ حبيبك وين؟ أخوك وين؟ سؤال مهم. اسأل نفسك لما تلقى زول محتاج، حس إنه ده حبيبك، إنه ده الشخص ربنا وضعه قدامك حتى ما إنه هو يتمجد من خلالك. عاين بالنظرة دي وبالكيفية دي، عاين بالنظرة بتاعت السامر الصالح. خليك عندك الحنية بتاعت ربنا في حياتك، إنك تعمل الخير وإنك تعمل الكويس للبعيد وللقريب. موضوعنا ده ماخوذ من سفر التكوين الأصحاح 4 الأعداد من 1-14. ده الأول أولاد لأبونا آدم وأمنا حواء، واحد فيهم قتل الثاني، فربنا بيسأله بيقول له أخوك وين؟ بيسأل قاين وبيقول له أخوك وين؟ فقاين رد بكل بجاحة وقال: أحارس أنا لأخي؟ أنا بوديغارد بتاع أخوي ولا دشنو؟ ربنا قال له: دم أخوك صارخ إلي، دم أخوك صارخ إلي. مرات بنقتل بتصرفاتنا بسلوكنا اللي ما بترضي ربنا، اللي ما بتمجد ربنا قصاد ناس. هما مرات الحياة بتكون قاسية على الناس، نحن بنكسى زيادة. فربنا بيقول صوت أخوك صارخ إليه. أنت ممكن تكون مشيت في الطريق وتجاهلت شخص ربنا وضعه في سكتك، ربنا شايف، ربنا عارف، ربنا بيقول لك صوت أخوك صارخ إليه، دم أخوك صارخ إليه. انتبه أخوي، انتبه أختي لخطواتك، لحياتك، لعملك اللي أنت بتعمله مع القريب ومع البعيد ومع أي شخص أنت بتمر بيه. فربنا بيقول لك قاين هنا عشان انت عملت كده برضو بنفس الطريقة، ما يزرعه الإنسان أياه أيضا يحصد، زي ما انت كتلت حتتكتل. وقاين خاف وقال لربنا: أي زول حس حيلقاني حيقتلني. فربنا اداه علامة حتى انه لو مر بشخص تاني ما في زول يقتله. مرات ربنا بدينا علامة، بدينا رحمة، بيرفعنا، بيطلعنا من الموت عشان ننتبه ونعرف انه أخوك وين. خلي بالك من أخوك، انتبه لأخوك، اهتم بأخوك، اهتم بأختك. مرات في الشارع في التنمر، ناس بتتنمر بسبب من غير سبب. ربنا بيقول لك انت وقف الحاجة الغلط اللي بتعمل فيه، ديل عيالي، ديل حقني أنا، ما تعمل الحاجة الكعبة اللي بتعمل فيه، توب وأرجع، أبعد عن الطرق اللي ما بتمجد ربنا. خلي سلوكك، خلي حياتك، خلي وقفتك، خلي طلعتك، خلي قعدتك، كل شيء في حياتك رجع المجد لربنا. خلي كل شخص يشوف انه ما انت اللي بتعمل الحاجة، لكن ربنا هو اللي حيعمل من خلالك. وده ما ممكن يكون في حياتك صورة زي كده لو ما عندك المسيح. المسيح لما نجي هو اللي حيكون الحياة، هو اللي حيكون كل شيء فيك، هو حيكون كله بركة، هو حيكون كله نعمة. ربنا ما حيسألك السؤال ده تاني وين أخوك، لأنه هو حيكون موجود في حياتك وانت حتعمل عمله وحتكمل المشوار. انتبه لنفسك وخلي بالك في أمور بتجذبك وبتبعدك من النور ومن الحياة، من البركة ومن النعمة. انتبه للصوت بتاعت ربنا في حياتك. أين أخوك؟ سؤال لك: آخر مرة اتكلمت مع أخوك 200؟ آخر مرة اهتمت بيه 200؟ آخر مرة قعدت وضحكت معه 200؟ ربنا بيسأل، بيسألك وبيسألني وبيسأل كل واحد فينا: أخوك وين؟ في الظروف الحلوة أخوك وين؟ في الظروف الصعبة أخوك وين؟ في الحلو في المر، في البعيد والقريب أخوك وين؟ لأنه ربنا يهمه أمر كل واحد مننا. الكتاب يقول: نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. لما نكون في صوت ربنا بنكون كلنا نور، بنكون كلنا بركة، بنكون ملح ونور لكل الأرض، وربنا أوجدنا عشان ما نكون كده. ولإلهنا كل المجد والكرامة والسلطان، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

Mais estava, deixa eu mais. Deixa no mais novo. Bota na gofa do.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء سوداني جميل، مساء محبة وسلام، ومساء جميل مليان طمأنينة وأمان. سلام لأرض بلدنا الغالية السودان، سلام للخرطوم، سلام للجزيرة، سلام لدارفور، سلام لكردفان، سلام كمان للشمالية ولشرق السودان، سلام لكل مدينة وقرية وحلة وبيت سوداني، سلام لكل أبو ولكل أم، لكل أخو ولكل أخت، ولكل طفل ولكل شاب، ولكل زول لسه متمسك بالأمل رغم الظروف الصعبة في الأيام دي. نسأل ربنا إنه يحفظ السودان وأهله، ويكتب لبلدنا كمان الأمان والسلام والاستقرار، ويجمع القلوب على المحبة، ويرد الغايبين عن البلد، ويطمن الخايف، ويجبر خاطر الزول الموجوع، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. نسأل ربنا إنه الأيام الجاية تكون أهدى وتكون أرحم، وإنه السودان يرجع بلد آمن وكمان مطمن، يعني تتفتح له أبواب الحياة، وترجع البيوت عامرة بالضحكة، والناس متلاقية من غير خوف ولا فراق. حبابكم مستمعينا، وأجمل مسا على كل زول فاتح الراديو هسع مستنينا عشان ما يتابع معانا ويحضر ساعة سمر، وعشان كمان يستمتع بسماع الترانيم السودانية من مختلف المرنمين السودانيين، وبرضو نتونس ونتحاور في موضوع جميل وشيق ممكن يجمعنا على رحاب المحبة في حوشنا الكبير اللي دائما فيه مساحة بتاع التواصل، مساحة بتاع نقاشات ممكن تكون مفيدة وعامرة بالمحبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. إذن حبابكم، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة أو ترنيمة معينة أو بنكررها في يعني برنامجنا، قول لي عايز تسمع لي تمرنم، وبس اديني عنوان الترنيمة وراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مبسوطة ومستنية طبعا مشاركاتكم وتفاعلكم معانا في حلقتنا الليلة. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. إذا طالبين أي ترنيمة، أو حتى إذا عندك أي طلبة صلاة أو موضوع محتاج إننا نشاركنا فيه نشاركك فيه، برضو راسلنا على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، إذا حاب تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. حباب كل الناس اللي دايما بتحب الترانيم الروحية بموسيقانا المختلفة من كل بقاع أرضنا الحبيبة الغالية السودان، وطبعا مرنميننا الشباب الجميلين الحلوين بيحاولوا دايما يعني يجمعوا ما بين الموسيقى الهادية، الربابة والدلوكة والعود والتمتم، كله ده يجمعوا في يعني من خلال الحانم اللي بتشمل كل يعني تراثنا، إذا كان في شرقنا، جنوبنا، غريبنا، شمالنا، كل ده عشان ما يدوا المجد والتسبيح والكرامة للرب المجيد. إذن تعالوا مستمعينا نبدأ أولى ترانيمنا، وأنا طبعا أخذت معاكم استراتيجية جديدة في إن أنا ما أقول اسم المرنم ولا الترنيمة بعد ما تسمعوها. إذا عرفتوا ده من المرنم أو يعني عنوان الترنيمة قدر أسني وأكتب لي عشان أنا أعرف إنكم موجودين معاي ودائما متابعين، خاصة الساحة بتاعت المرنمين، وعارفين كل ما هو يطرأ جديد على ساحة الترنيمة السودانية. إذن تعالوا مع بعض في أولى باقتنا نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا، وأهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك يعني أكيد عندنا باقة لسه مستنيانا، ترانيم كثيرة حنسمعها في الأمسية دي، لكن بس يعني إذا أنت عرفت المرنم وكمان عنوان الترنيمة كده قل لي وشاركني. عبد الله كوش واحد من الشباب الجميلين جدا جدا، خاصة في يعني خامة الصوت. لما تستمع لمرنم عبد الله بتحس إنك يعني قاعد في مسرح عالمي كبير جدا جدا. فعلا صوت، خامة صوت فعلا فيها موهبة ربنا اداله بكل أمانة. فعشان كده عبد الله ما بتأخر ولا لحظة في إنه يسبح ويرنم ويدندن. عبد الله كوش يعني عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش، ناس كتار عارفينه باسمه عبد الله كوش. والليلة عبد الله كوش بديك دعوة جميلة جدا جدا، بقول لك لو داير تبقى سعيد خليك معانا. شنو قريب؟ أسأل وقول مالكم في فرحة دي مواعيد. حنرد عليك ونقول يسوع إلهنا مجيد، خلصنا من ديننا وهمومنا شال بعيد، ودي الرحمة به وتمة والفرحة به عامة. إذن مستمعينا بأمانة المرنمين الجميلين دين محتاجين إننا نشجعهم برسائل جميلة، نباركهم بصلاة من أجل حياتهم، من أجل أسرهم، من أجل أصواتهم حتى، عشان ما يقدروا يكونوا قادرين يستمروا في العطاء الجميل ده. إذن تعالوا مع بعض، ولسه عندنا زي ما قلت لكم باقة جميلة في انتظاركم. بس أنا مستني إنكم تكتبوا وتراسلوا وتقولوا عايزين تسمعوا يا ترنيمة في الأمسية دي. إذا مستمعينا ترنيمتنا الثانية، وبرضو أحقول لكم الاسم، لكن كده عنوان الترنيمة أنا ممكن ما أقوله، لكن ممكن أديكم بخرة كده في المرنم. حنستمع للمرنم حاتم الحليب، وأسمعوا للترنيمة واكتبوا لي برضو إذا عرفتوا عنوان الترنيمة شنو.

شكراً حاتم الحليب على الترنيمة دي. والمناسبة دي حاتم يعني محبوب جداً من المرنمين يعني أو من المؤمنين عموماً, فعنده كده تعامل جميل ولطيف ودائماً تلقاه مبتسم ومتاح في كل الأوقات يعني للحفلات التسبيحية للمناسبات, فبتلقاه يعني دائماً مشارك, فعشان كده يعني يلقب بحبيب الناس يعني. شكراً يا حاتم على الترنيمة الجديدة الجميلة دي, إلى هريت عمل الكثير, فعلا ربنا عمل معانا كثير, كفاية نعمه وكفاية بركاته وإحساناته الكثيرة علينا المتجددة دائما في كل يوم وفي كل صباح. إذا مستمعينا ترانيم ما بدينا بيها برنامجنا الليلة, وأكيد لسه بوعدك يعني باقي لنا من الترانيم والمرنمين الجميلين اللي دائما بأصواتهم وكتاباتهم وأدائهم الجميل يعني بدون كده طاقة روحية متجددة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة نشوف في أمسياتنا وفي ونساتنا وفي الكلمة الطيبة, خلينا نقول مرة تانية مساء الناس اللي بتعرف إنه الحياة ما دائما بتمشي زي ما نحن عايزين, وإنه الأيام مرات بتدينا على قدر صبرنا, ومرات يعني بتختبر فينا الحتة اللي بتخلينا نواصل رغم التعب. أعزائي المستمعين, في الحياة في حاجات كثيرة بنعيشها وما بنلقى لها تفسير, حاجات بتجي فجأة وتغير شكل أيامنا وتخلينا نسأل نفسنا ليه حصل كده وليه الظروف اختارت الطريق الصعب ده. في بيوت من برا شكلها هادي وعادي, لكن جواها حكايات ما بعرفها إلا أهلها. في بيت الدخان طالع منه, وفي بيت الهم الساكن فيه أركانه صعب جدا جدا, وفي بيت الضحكة فيه مستمرة رغم إنه في قلب شايل من التعب ما لا يحكى. دي شقاوة الحال والظروف, والحياة مرات بتقلب بينا من بين الحال لحال تاني, من فرحة لحزن, ومن سعة لضيق, ومن ناس كانوا قريبين من القلب لناس بقوا مجرد ذكرى. والقلوب ذاتها يعني خلينا نقول كده مرات ذاتها ممكن تتغير, ما لأن المحبة انتهت بالضرورة يعني, لكن لأن الظروف بتغير الناس والمسافات بتغير الحكايات, والزمن بيعلمنا حاجات ما كنا مستعدين نتعلمها. وفي حلقتنا الليلة حنقعد سوا كده ونتونس عن شقاوة الحال والظروف, وعن الدخان اللي بيطلع من البيوت, وعن القلوب اللي بقت تقيلة من حال لحال, عن الحاجات اللي بنشوفها بعيوننا والحاجات اللي بتحصل في الصمت وما بنعرف عنها حاجة. خلونا نفتح باب للكلام, تعالوا يا إخواننا الليلة نتكلم عن واقعنا وعن بيوتنا وعن حكاية الناس, يمكن نلقى في حكاية يعني بتشبهنا أو كلمة تخفف عن زول حمله كان تقيل. خلونا مع بعض في أمسيتنا الجميلة السمحة اللي بتجمعنا دي نفتح أبواب الحكاية ونتكلم ونحكي عن الظروف وعن شقاوة الحال وعن البيوت وعن أسرارها. تعالوا مع بعض مستمعينا في فاصل برضو نستعد فيه كده عشان ما نتشارك ونتناقش ونتحاور مع بعض في الموضوع ده. إذا عجبك الموضوع وحابي يعني تضيف أي إضافة أو أي محور أو عندك أي سؤال, راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9, وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. أهلا ومرحبا بك في ساعة سمر، الساعة اللي دائما بتجمعنا في إنه إحنا نجتمع ونشان نستمع للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتحاور في مواضيع مختلفة بنطرحها في أمسياتنا اللي بتجمعنا بالمحبة دائما. إذن كل الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل الرائع. ترنيمة بتحكي ملاقاتنا مع الرب يسوع كيف بيكون شكلها، ولما نتلاقى معاه هو ممكن بيكون بيعمل معانا شنو. قال الكاتب: بلاقيك كلمة بتعزي، بتمسح دمعة من خدي، تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك تاني ما بحتار، لأنك أنت لي خيار وإنت لي ملاذ. يا سلام، فعلا ربنا هو الملاذ لينا، مش الملاذ بس، هو حتى الملاذ الآمن، هو الخيار الأفضل، ما في تاني غيره أكيد اللي بيقدر يصنع كل ده في حياتنا. رجعنا مستمعينا، ولسه بوعدك بأنه عندنا الكثير من الترانيم اللي ماشيين نستمع لها في الأمسية دي، لكن كده خلونا مع بعض نرجع في الموضوع اللي احنا كنا بدينا وتكلمنا عنه، عن شقاوة الحال والظروف والحاجات اللي بقت تخلي القلوب تبقى تقيلة من بعض. أكيد إحنا عارفين كلنا إنه الحياة ما كلها فرح، وما كل الأيام بتمشي على مزاجنا. مرات بتلقى نفسك ماشي في طريق ما اخترته، وشايل مسؤوليات ممكن تكون أكبر من طاقتك، وبتضحك للناس عشان ما يسألوك مالك. شقاوة الحال ما شرط تكون يعني فقر أو قلة حيلة وبس، مرات الشقاوة بتكون في إنك تكون شايل هم بكرة، أو مسؤول عن بيت كامل، أو عندك حلم نفسك تحققه لكن الظروف كل مرة تقول لك لسه. ومرات الزول ما بكون محتاج زول يحل له مشاكله، بيكون محتاج بس زول يعني يسمعه، وزول يقول له أنا حاسس بيك. في ناس بتكابر عشان تعبها وبتقول الحمد لله أنا بخير ما علي عوجة، لكن جواها ألف سؤال وألف وجع. وفي ناس اتعودت على يعني الشدة لدرجة بقد ما بتشتكي، وما عشان حياتها سهلة لكن عشان ما لقت مساحة آمنة تقول فيها أنا تعبت. والغريبة إن الظروف ما بتستأذن يا جماعة، ممكن في كل لحظة أو في لحظة واحدة تتغير حياة زول كاملة. شغل ينتهي، بيت يتفرق، مشروع يفشل، زول عزيز عليك يبعد، أو باب كان الزول معلق عليه آماله لكن يتقفل. وهنا السؤال اللي بيقعد جوانا، لما الظروف تقسى علينا هل إحنا بنتغير، ولا الظروف بس هل بتكشف لنا أن إحنا أصلنا منه؟ يمكن الشدة بتكشف صبرنا، وبتكشف كمان الناس اللي واقفين معانا، وبتكشف كمان حاجات في شخصياتنا ما كنا عارفينها. وفي النهاية ما في زول عايش من غير معركة، لكن الفرق إنه معركة زول ما بالضرورة تكون واضحة للناس، ومعركتك ما بالضرورة تكون معركة زول تاني. يمكن الزول اللي قاعد جنبك في المواصلات أو في أي حتة تانية شايل هم بيت كامل، ويمكن الابتسامة اللي بتشوفها في شخص تاني بتكون داسة وراها ياما قصص وقصص وقصص من التفكير والإحباط. عشان كده مستمعين الأعزاء، يمكن أي يعني أجمل حاجة نقدر نعملها مع بعض هي إننا ما نستعجل في الحكم على الناس. أيوة، لأنه إحنا بنشوف مثلا مرات المظهر لكن ما بنعرف الحكاية الكاملة ممكن تكون وين. وشقاوة الحال والظروف مهما كانت قاسية بتعلم الزول حاجات كثيرة، بتعلم الصبر، وبتعلم قيمة النعمة، وبتعلم إنه السند الحقيقي ما بكثر الكلام، وإنه مرات أبسط كلمة ممكن تكون طيبة هي بتكون سبب يعني في إنسان يكمل يومه بكل بساطة وبكل أريحية. عشان كده عايز أسألكم الليلة، هل الظروف بتغير؟ وهل المواقف يعني مريتوا بيها خلتكم تقولوا بعد الحاصل ده أنا ما بقيت نفس الزول الأول؟ هل سألنا نفسنا الأسئلة دي؟ كده أي زول يرد في نفسه. وفي اللحظة دي دار أطلعكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو، عايد من بعيد، دي عنوان الترنيمة، وكمان كتب كلمات جميلة جدا جدا في عودته دي، بيقول يعني إنه واثق إنه إيده في إيديا ومعاه ما في خوف، حنعبر الصعاب وقلبي مطمئن، ياخدني لمكان بعيد هناك في السماء، وسمعت صوت ربي بينادي وكلامه ليا كان عجيب. شفتوا كيف التعبير الجميل ده نابع فعلا من اختبار حقيقي بنقوله لنا الكاتب في كلمات وألحان، عشان ما احنا تقدر تتلامس معانا وتقدر تخلينا فعلا نتذكر ونفتكر انه يتدرب معانا اذا احنا فعلا اديناه فرصة في حياتنا انه يمسك بايدينا عشان يعبر بينا الصعاب. اذا مستمعينا الاعزاء حبابكم مرة تانية، وبما ان احنا بنتكلم عن شقاوة الحال اكيد بنكون محتاجين يدرب تمسك بإيدينا عشان فعلا تاخدنا وتطلعنا من المكان الصعب اللي نحن موجودين فيه. عايزين نتكلم كمان عن حاجة صعبة جدا جدا، من شقاوة الحال ذاتها نقلة القلوب. الزمن بقى غريب جدا جدا، مرات ما يعني بغير الأماكن وبس، لكن بغير الناس ذاتهم. الزوال اللي كان قريب منك شديد والكان عارف تفاصيل يومك وفرحتك وحزنك، ممكن فجأة تحس إنه خلاص بقى بعيد حتى ولو لسه هو قاعد موجود. ونقلة القلوب دي أعزائي المستمعين ما شرط تحصل يعني بسبب خصام أو مشكلة كبيرة، مرات بتحصل كده بهدوء، كلمة ورا كلمة، موقف ورا موقف، خذلان لحد ما القلب ذاته يقول خلاص كفاية. وفي ناس يعني بنفتكر إنهم يتغيروا علينا، لكن يمكن الحقيقة إنه الحياة غيرت فيهم حاجات نحن ما شفناها. يمكن زول كان حنين وبقى قاسي، ويمكن زول كان بيسأل عنك كل يوم وبقى ما بيسأل لأنه حس إنه سؤاله ذاته فما فارق معك. ويمكن زول كان شايف يعني كل الدنيا ممكن تكون في حضرتك، لكن الزول أو الظروف أو المسافات خلته يتعلم كيف إنه ممكن يقدر يعيش من غير ده. يبقى أكيد في أسئلة كثيرة ممكن تراودنا، هل القلوب فعلا ممكن تتغير ولا القلوب بس ممكن تكون تعبت؟ لأنه في فرق كبير بين إنك ما يعني ترجع وتحب، وبين إنك تكون لسه ممكن تكون يعني شايل الزول ده معاك في حياتك لكن ما قادر تتكلم عن ده، فده خلي يكون في تقل في القلب. مرات القلب ما ممكن ينسى، لكن بيتعلم إنه يتعايش مع الظروف الحاصلة. ومرات ما بنكره، لكن بنختار إننا شنو نقف شوية. ومرات بنكون يعني في شوق وعايزين نعبر عن ده، لكن كبرياءنا والوجع بيمنعنا من إننا نعمل كده. وأصعب نقلة بتاعت قلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يمكن تكون لما يعني تلقى نفسك بقيت زول غريب في مكان يومياً ده كان وطنك الحقيقي، أو بقيت تتعامل مع برود يعني في موقف كده هو يعني مثلاً هو الفرض نفسه في الجودة. عشان كده الليلة كده خلونا نسأل نفسنا، هل فعلاً مرينا بناس بيتعاملوا معانا بالطريقة دي؟ هل فعلا أن إحنا قلوبنا بقت تقيلة؟ هل الظروف ممكن تغير؟ هل المشاكل والإحباطات هي ممكن تكون سبب في كل ده؟ في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، كل قلب وعنده حكاية، وأحيانا أصعب الحكايات هي يعني اللي بتنتهي من غير ما الزول يقول لك شنو مع السلامة. نتمنى إنه القلوب يكون فيها شفاء ويكون فيها راحة، إن شاء الله يا رب أمسية جميلة فيها طمأنينة وفيها سلام. دعوة لكم أعزائنا المستمعين، نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وخليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

أكيد من خلال الصوت والأداء واللحن عرفتوا المرنم ده. فيلمون حسن، القس فيلمون حسن أو المرنم فيلمون حسن، من الأصوات الجميلة جدا جدا، المشاركة حتى يعني في الكنائس العالمية، وكيف أنه بيظهر ترنيمتنا السودانية في كل مكان هو ممكن يكون متواجد فيه حول العالم. ربنا يباركك يا قسيس، ودائما مستنين منك يعني الجديد في الترانيم السودانية، إذا كانت كتابة ولا لحن ولا حتى أداء. نرجع لموضوعنا مستمعينا الأعزاء عن الشقاوة اللي بتلاقينا والظروف اللي ممكن تحط بينا في حياتنا اليومية، وتعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. الكتاب المقدس بيقول في سفر يوحنا أو في إنجيل يوحنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وهنا المسيح ما قال لنا إنه ما حنمر بضيق ولا بصعاب ولا بزعل، لكن أدانا حاجة أهم، إنه في وسط الضيق في رجاء، وفي وسط الخوف ده كله كمان في ثقة. وكمان في سفر المزامير بنلقى كلام جميل جدا جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بلمس القلب، بيقول: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. الزول ممكن يمر بظروف صعبة، والزول ممكن يتعب ويحس إنه ما قادر يكمل. ربنا بقول لك في المسا ده هو ما بعيد عنك، بالعكس الكتاب المقدس دائما بيذكرنا إنه ربنا قريب من القلوب المكسورة دي. وفي رسالة يعقوب بنلقى معنى جميل جدا جدا عن التجارب، إنه هو امتحان، امتحان للإيمان، لأنه الإيمان بينشئ دائما صبر. وده بيخلينا نسأل نفسنا، يمكن الظروف ما جات عشان تكسرنا، يمكن ربنا عايز يستخدمها عشان يبني بينا أو يبني فينا كمان صبر وإيمان وقوة ما كنا عارفين إنها موجودة جوانا أصلا. أما بالنسبة لنقلة القلوب وتغير الناس، فالكتاب المقدس بدعونا إننا ما نخلي قسوة الحياة تغير الحتة الحلوة والجميلة الموجودة جوانا. المسيح قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، واحسنوا إلى مبغضيكم. كلام ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن عميق برضو في معناه، إنه الناس مهما تغيرت علينا ومهما يعني الظروف جرحتنا، ما نخلي الجرح يحول يعني قلوبنا لقلوبنا الجميلة القلوب ممكن تكون قاسية. وفي النهاية يمكن ما نقدر نمنع الشقاوة، يعني إنها تطرق يعني أبوابنا وإنها يعني تلامس حياتنا، لكن بنقدر نتحكم في الظروف اللي ممكن تكون حولنا. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك يعني في رسالة ختامية في حلقتنا الليلة، يمكن تكون الأيام شقت عليك، ويمكن الظروف تكون خلت قلبك يكون تقيل، يمكن كمان تكون شايل فوق طاقتك، ويمكن في قلبك في كلام كتير ما لقيت الزول اللي قادر يسمعه. لكن ما تنسى، انت ما براك، ربنا موجود معك في الأمسية دي، زي ما قال معظم المرنمين اللي ترنموا لنا الليلة في الأمسية دي. ما تخلي شقاوة الحال تغير أخلاقك، وما تخلي الخزلان يقفل قلبك، وما تخلي الظروف تخليك تنسى إنه لسه في خير، ولسه في ناس موجودة حولك، ولسه في رب كريم ماسك إيدك حتى في اللحظات اللي بتحس فيها إنك ما قادر تكمل. ولو قلبك تعب أديه فرصة تانية، ولو وقعت قوم على مهلك وقيف، ولو فقدت حاجة كنت بتحبها جدا جدا، صدق إنه ربنا قادر يعوضك بما هو أجمل حتى إذا كانوا ناس. وأهم حاجة ما تستصغر كلمة طيبة ولا سؤال بسيط عن زول أنت مثلا فقدته في لحظة من اللحظات. خلونا نكون أحنا على بعض مستمعين الأعزاء، وإذا كانت الحياة زادت علينا شقاوة خلونا ما نزيد على بعض. دي كانت رسالتي الحابة أنا أرسلها لكم في الأمسية دي، والحابة إننا نتشارك فيها مع بعض. خلوا قلوبنا عامرة بالرجاء، وخلوكم دايما متذكرين إنه في وقت الضيق دايما ربنا موجود، وبعد التعب ممكن يكون في راحة، ومع ربنا الأمل بيحيا
وما بيموت. سعيدة جدا جدا أعزائي المستمعين بصحبتكم وبوجودكم معاي في الأمسية دي، وكمان مناقشتنا وحوارنا في الموضوع الجميل ده. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل. وكمان حابة إننا نرجع ونستمع للترنيمة لما أرجع بسعاي مرة تانية مع القسيس فيلمون. وكمان بذكركم أعزائنا المستمعين أنكم تدخل على صفحتنا وكمان تستمتعوا ببرامجنا المختلفة. والحد ما نتلاقى إلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيثارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكونوا اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من يسر الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف، ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم. فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين. آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسه إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغوده عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل ويتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: أمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخل لاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مزبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاه زيه كده، بتقول الايه رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجه ناقصه. لكن الايه بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا أو أصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه موقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل، وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية يا مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح، وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عاين اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: فضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم وهسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت غطوشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان، أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
0: يا رب يسوع من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة البدوية الصداقة. الكتاب المقدس قال لنا شنو عن الصداقة. دعوة لكم تسمعوا الموضوع ده وتفهموا أكثر.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الرفق بالحيوان. رأيك شنو؟ إنه تسمع الموضوع ده لأنه بهمك جدا جدا.

ودون تبداوي تهيني مينيكا دايب شالا داتينا رشد شالا تيميرنا رشد إدايب دايب تيميرنا ريوي رشدوا وداي رشدوا رشد إهيني مينيكا توايتيت يدبكنا دايت دايت تاتي شالا هي داتينا تيميرنا هي نيميروك إنن تونا تو هدي داني أديت أون أوريو أمبرو كاك أمبريو كاك رنشيد أوريو كاك قد أشبوبي كاك قد أشبوبي أمبتيو هدي داني أوريو نيادوب إنن أوريو أوني ساريوي تيكا ميكاتينيك تيا إكاتينيك أنو إكاتينيك آني أرجينا إكاتينيك أري أبا إكاتينيك أري أوريو أوراو ومسكين أون تبسا وغوايب دامن تكاتينيك إيه سكاتينك إيه رأو كاتينك تكاتينك أن شو كوي تهينك أمبتو أن ودهي نكمناين تون أمبتو أرواتنا إرشاد بالي إرابا كاب تكتين إيكا مكاتينك أوريو كاتينك إن إرشاد دايت كنام تكتين تطويا رنشيدو دايت هاتي رنشيدا دا أريو دمان أن مندر ودايت أن باروك مندر إبتامتيو أن أوريو ورشادو تايا تبرابته تو تو وغاتو كغات كليب داي دني آيا كليب إبداس دني آيا ملا أري ودور تنسا سروات تكتيب وكليب هو أوريو هاي مينا تندي ومبتو ومبتو تسنيس أري ونيت أوريو إني غوايوكنا جوا وحدابيكنا وجوا وغاوي بادين ونيت أغير إيسو تفلنا ديوات داي دين تندي ومبتو توي دن إيكا أون أوريو تشاتي وطارا وإمبتا أودهي أساسي آي تو إدينا تارو أري واري مرادا هو إدينا بيتو ناتي دا تفل ديام هينان أوريو تاريب داي ديتي ديوات داي ديتي أوريو كوي رنشيد ونداب أتو ناتي دا إنهنن تونة توني ساريو إد أودهي داينا نساريو أوريو دايبو آ توي نمير شا توي نمير وي توي نمير رشا توي نمير بيتو ناتي دا وريوي رشد نساريو وريوي رشد اودهي نساريو ورشد نوبن ورشد امبريو ناكمانات نيت توناتو اري وني تتبداويتو قد باهاي دمبتو تواريني كان اما كتة اون اودهي امينا نيراوي ونو ريو وشاقوادا نشاقودن اسنيسنا اري آن اوريو دايتم اري ايونا بيتو ناتي دا انهنن ريوي رشد نساريو وكنا شالا رشدوا تواتين ريو داي هدي براك تهروني دون تبداوي اني لينا نينا براك تسنينينا تدي دلان نيدت تيم سونيتو اني نين انو ريو رشادي هو امبريو امبالي بندي آن اري وين نانا تو تنديك انو ودهي انو ريو دور ليني لاني تنتوايني بين او دور وبتاري ابن دكتور اهي امبرو تستوبي آيا ستوبي تو ابريت سوكينا نانا تو تنديك باروك نكمانا وريو

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إنه تكون نالت رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي خاصة جدا لكل سيدة ولكل امرأة، أنت قوية، والحلقة دي بتخصك جدا لأنه فيها كلام مهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، والحلقة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الحلفان. هل أنت زول بتحب تحلف؟ تعالوا نسمع الكتاب المقدس قال شنو عن الموضوع ده.

عزيزي المستمع، مرحب بك في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومبسوط أنا القس في ليمون حسن إنك تكون في صحبتنا في هذه الحلقة. الخطايا المستترة هي خطايا تحتاج أن ننتبه لها أكثر، لأنها غير واضحة، لأنها مخفية، وبالتالي نمارسها بشكل يومي بدون ما ننتبه، لا في الكنيسة ولا خارج الكنيسة ولا بين الشركة المؤمنين إن هي خطية أو إن إحنا بنرتكب خطأ. فواحدة من هذه الخطايا الحقيقة المشكلة وأصبحت عادة على لساننا هو الحلفان. الحلفان لما تحلف لا تحلف، فالحلفان أصبح يعني في مجتمعات كثيرة من عندنا، وبنعرف خاصة لما بتكلم على مجتمعات سودانية وعلى الكنائس وعلى الكل واقعين تحت هذا الخطأ، وبشكل واضح غير منتبهين لهذه الخطية المستترة اللي هو الحلفان. شنو هو الحلفان؟ تأكيد على أمر ما إنك تحلف باسم الله أو بصفة من صفاته، سواء كان ده يعني هذا الأمر ماضيا أو مستقبلا. فإذا الحليفة هو إنك تدخل اسم الله زي ما قلت أو صفاته في أمر ما تريد أن تثبت هذا الأمر الآخر. المشكلة الحقيقية اللي خلت إنه موضوع الحلفان إنه يكون خطية ومن الخطايا المستترة، في العهد القديم كيف تعاملوا مع موضوع الحلفان؟ تعاملوا مع موضوع الحلفان إنك لا تحلف باسم الرب باطلا، بمعنى إذا كان الموضوع فعلا يستوجب إنك أنت تحلف، فسمح الرب الحلفان يعني إنك لما أنت تكون دار تقول الحق في خروج 20:7، لما تكون أنت دار تقول الحق، قول الحق دار تثبته بالحلفان بيحلف، فسمح الرب الحلفان لكن قال ليس باطلا. بس مع مرور الأيام تطور القسم في تعاليم الفريسيين والحلفان، فصار للأسف الشديد باطلا أي بالكذب، وأصبح عملية ممارسة لإثبات كل أمر فبتدخل اسم الله. فأعطى الفريسيين خلينا نقول مهرب بأنك تحلف ولكن يعني ليس باسم الرب، فممكن تحلف بالسماء، ممكن تحلف بالأرض، ممكن تحلف بأورشليم، ممكن تحلف بالهيكل والمذبح وهكذا في متى 23:16-18. بس المسيح جاء وألغى الموضوع خالص وقال لك لا تحلف البتة، لا بالسماء لأن كرسي الله، لا بالأرض لأنها موطئ قدمي، لا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، لا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. طبعا عقب الكلام ده قدام يعقوب، يعقوب 5:12 لما قال ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاءكم لا لألا تقعوا تحت الدينونة، فليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا. بس طبعا في لخبطة ما بين الحلفان وما بين القسم في الأمور القانونية. طيب نفرق بينها كيف؟ أو إذا بيطلب مننا أنه نحلف أو نعمل قسم في محكمة لأجل أمر ما، لأجل أمر عاجل، هنتكلم إحنا في الموضوع ده. بس الحلفان بكل أنواعه غير محبز في الكتاب المقدس خاصة في العهد الجديد. إن كنت بتحلف بالله أو عليك الله أو وحياة الله أو وحياة أولادي أو كمية من الكلمات دي اللي أنت بتدخل فيها الحلفان، أنواع من الحلفان. يعني عندنا مثلا في مجتمعنا بين المؤمنين بين شيوخ، وفيهم شيوخ وفيهم قسس وفيهم يعني في بيجي في معرض الكلام عليك الله، يعني انت بتتكلم مع زول عليك الله، بتتكلم مع زول او بالله، يعني
فأصبح غير منتبه، يعني حتى لو أنت حلفتها ما بينتبه. ففي ناس عن عدم معرفة على أنه بالله وعليك الله وكذا ديل حلفان بلا معرفة لما هذا الأمر، وفي ناس بيعرفوا ولكن أصبح جزء من كلامه. وبالتالي خلونا نكمل أنه كيف نضبط نفسنا في موضوع الحلفان حتى هذه الخطيئة المستترة يعني نقدر نتغلب عليها. فأبقوا معنا.

مرحب بكم ونحن بنكمل في حلقة الحلفان من ضمن الخطايا المستترة. الحلفان وأنا بتكلم هنا بقول في مجتمعنا بشكل طبيعي. في ناس عارفين أنه الحلفان خطية وفي ناس ما عارفين. اللي بيتكلم باللغة العربية والقبائل بتاعتنا في السودان اللي هم بيتكلموا عربي يعني، أو إذا كان في بعض الناس من حوالينا مثلا شفتهم عايشين في السودان من قبائل تانية أو من جنسيات تانية، ما بيعرفوا يفرقوا ما بين أنه الحاجات دي إذا كانت خطية ولا ما خطية. فزي ما قلت لكم أنه موضوع تكرار والله في الخشم على طول، والله أو بالله أو عليك الله ظلم. يعني واحد قال بالله شوف الولد ده، فأبوه فولد بيقول له يا بابا بالله دي حليفة، فقام رد عليه وقال له عليك الله وقال العكس يعني، فهمت كيف؟ فهو ما بيعرف. فأنا قلت لكم حتى على مستوى قيادات كنسية ما بيعرفوا الأشياء دي حليفة ولا ما حليفة، فاستخدموا بشكل طبيعي. لا أنا عاوزك الليلة تعالي الموضوع ده إنه موضوع جدي وحوريك بعدين ليه. موضوع القسم في المحاكم، ناس تحلف ولا يعني تقسم ولا لا، في ناس يعني مجموعتين، مجموعة قالوا لا، قال لا تحلف البتة، لا تحلف البتة خلاص، لكن هنعمل شنو الأمور القانونية، أمور قانونية وده قوانين موجودة ولازم يكون في قسم في المحكمة لأجل إثبات أمر ما، لأجل براءة أمر ما، لأجل إثبات اتهام على شخص ما، لأجل شهادات معينة. فأنت بتلقى نفسك في مكان عليك أنك تدي القسم. ففي ناس قالوا لا ما في كلام زي ده، ما بنجيب قدام القاضي ونقول له يعني ما بنحلف، فقولوا طيب تعمل شنو يعني، أو عارفة إيدك أو قول الكلام، بس ده يعني ما لا يجوز. فأنا مجموعة تانية، وأنا أعتقد إنه المجموعة التانية ربما كلامهم صح، إنه القسم في الأمور القانونية ده ما هو المقصود، إنه لا تحلفوا البتة. الأمور القانونية والقسم في الأمور القانونية ده أمر آخر، يعني ده موضوع أنت ما بتتكلم لمجرد ونسة، أنت في أمر مهم، أنت في شهادة مهمة، أنت عليك أنك تدي هذا الشهادة قدام القاضي، مؤمن ما مؤمن من ديانة أخرى ما عنده علاقة بالموضوع، عليك أنك أنت تدي هذا القسم لأنه هذا القسم بيديك لأمر ضروري. فالموضوع بتاعة المحاكم دي هو موضوع يعني مختلف عليه في النقاش وبعض الناس، لكن أنا أعتقد أن الموقف اللي أنت بتاخده أنك أنت تحلف المحكمة وما تحلف المحكمة ده، أنا بعتقد أنه هذا موقف خاص وخاص بك أنت، بتقرره بينك وبين علاقتك مع ربنا واللي أنت شايف أنه هو صح أو ما صح. بس موضوعين على الخطايا المستترة هنا هو موضوعي على الحلفان بشكل يومي يعني احنا بنستعمله. لو سألنا سؤال لماذا يحتاج الإنسان إلى أن يحلف أصلا؟ لأنه عاوز يؤيد ويؤكد ما يقوله بالحلفان لما يحلف، فيجعل الله شاهد فيقول والله مثلا أو حياة ربنا أو حياة أو كده، فعاوز يخط الله شاهد. فالرب يسوع المسيح اللي هو الحق قال إن كنت أنا أقول الحقيقة فأنا ما محتاج إلى الحلفة، أفسس 4:25 قال لذلك أطرح عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. ده معناه شو؟ معناه أنت ما محتاج إنك تحلف في الأساس، بتحلف ربما أحيانا لأنك أنت غير واثق من الكلام أنت بتقوله، وأنا بقول الكلام ده وأنا مسؤول منه. معظم الناس اللي بيشددوا على الحليفة بتلقى معظمهم في 90% في نوع من الكذب وعدم الصح. اللي لا أمشي السوق يعني العادة دي منتشرة جدا عندنا في السودان، أمشي السوق حليفة ورا حليفة وحليفة ورا حليفة، هو بيعرف إنه هو كذاب يعني، بيعرف إنه هو بيعرف على قطعة القماش دي بأنه بسعره كذا وإنه ده رأس ماله، وبيعرف إنه هو بيكذب، ولكن خلاص أصبح جزء من معاملة السوق، أصبح جزء من لغة الشارع، أصبح جزء من المحادثات مع الناس إنك أنت لازم تقول. فالمسيح لما قال لا تحلفوا البتة يعني أبعدنا إنه نحن ندخل نفسنا في الحاجة دي، قول الصدق، ولما تقول الصدق
أنت لن تحتاج أنك تحلف. الله إله عظيم ما صح أن نذكر اسمه باطل في الأمور اليومية. فالمسيح المؤمن لا يحتاج إلى الحليفة لأي نوع سبب من الأسباب، لا تحلف البتة، لأن الحليفة شر يجلب اللعنة والهلاك على المتكلم حسب زكريا 5:3-4. إذن قول الصدق، وده العلاج الوحيد أنك أنت تبتعد من موضوع الحليفة. لن تحتاج للحليفة طالما أنت تقول الحق، وقول الحق والحق يحررك. كل أنواع الحلفان خطية مستترة محتاج أنك تتوب منها. ربي باركك، احفظ لسانك، أمسك لسانك، درب لسانك أن يقول الحق، درب لسانك أن يبتعد في ذكر الله في موضوع الحليفة. استودعك الله في حلقة جديدة المرة القادمة، والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب, وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية. أخوك وين؟ منو سأل السؤال ده؟

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر أينما كنتم نزلتم. أهلا وهللتم سهلا على راديو سمر. ألف مرحب بكم في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. وين ما كنتم أدعوكم بكل ترحاب وبشاشة إلى حلقة جديدة في برنامجكم وقفة وطلة الكتاب المقدس. معاكم أنا أنتوني دانيال، وحنتطرق لموضوع مهم وحساس في عالم السرعة والتكنولوجيا وحب الذات والملذات، وموضوعنا عن أخوك وين.

ألف مرحب بكم مرة تانية من راديو سمر، معكم أنتوني دانيال في وقفة وطلع على الكتاب المقدس. وزي ما قلنا موضوعنا سؤال مهم بنحب نسأله لنفوسنا، كل شخص أخوك وين؟ ممكن تقول أنا ما عندي إخوة، أنا براي، أنا وحيد لأبوي وأمي. في الحلقة ممكن من حلقات الفاتت تكلمنا عن منو القريب، قريبك ده ممكن يكون أخوك. السؤال ده يتسأل لواحد، ما سأله أي شخص، لكن ربنا بذات نفسه هو سأله السؤال ده، قال له أخوك وين؟ ده سؤال مهم لك. ممكن أخوك ده يكون صاحبك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون زميلك، ممكن يكون حتى الشخص اللي انت بتمر عليه كل يوم في سكتك، انت ماشي او انت جاي، انت راجع او انت طالع. مهم جدا تسأل نفسك السؤال ده، اخوك ده وين او اخوك ده كيف وعامل شنو. احبائي، ده كلام من ربنا خلقنا، انه اوجدنا حتى ما نكون عون لبعض، حتى ما نكون يد بتاعت مساعدة لبعض، ما عشان نكره بعض او نكون ما بنعرف نتعامل مع بعض. مرات بنلقى صعوبة انه نتعامل مع بعض او نتجاوب مع بعض او نقبل بعض حتى. ده بيرجع لانه في اسس وفي جذور ما مزبوطة، ما من ربنا لكن مننا ومن العالم ومن عدو، كله خير وكله بر. حبيبي انت مهم بأهميتك، برضو أهمية أي شخص آخر أيا كان شكله أو وضعه أو مكانته، يعتبر أخوه. إحنا كلنا بيسمونا بني آدم، ليه؟ لأنه إحنا جايين من آدم، لكن ظروف، مواقف، حاجات كثيرة شكلتنا وخلتنا في الصورة الآن إحنا فيه. وأكتر حاجة جزأتنا هي الشر والخطية، شوهت الصورة بتاعت ربنا فينا، شوهت المحبة بتاعت ربنا في حياتنا، خلتنا نشوف بعيون مختلف، عيون ما العيون اللي ربنا خلقه لنا، لكن عيون

في تفاعلك وفي تجاوبك مع مواقف الحياة. ساعات بنكون جارين وماشين في سؤال بيجيف، ممكن يكون احتياجه بسيط، واحتياجه ده ممكن يكون منقذ للحياة، لكن ما بيكون عندنا زمن ولا بننتبه وبنمشي. ساعات بيكون في زول مريض محتاج نزوره زيارة، وزيارتنا بتعمل فرق، ممكن تطلعه من المرحلة اللي هو فيه لمرحلة تانية، لكن بنتجاهل وبنقول بكرة وبعد بكرة، وبيفقد الزول ده حياته. فبنكون احنا سبب بطريقة او باخر، قاصدين ولا ما قاصدين، لانه احنا بنطنش كثير من المرات بنطنش. لكن ربنا بيقول لكل واحد فينا انك انت مسؤول عن اخوك، انت مسؤول عن الانسان الموجود جنبك وقدامك. ما تتجاهله، ما تتجاهل المواقف اللي بتمر بيه، ظروف قاسية مع الناس، ما في حتة واحدة، تقريبا في كل مكان في الوجود نفس الفيلم ونفس الشريط بيتكرر. لكن خليك انت زي الطفل اللي جاب 5 أرقفة والسمكتين وقدمهم للمسيح، والمسيح أشبع به 5000. قدم اللي عندك البسيط، الحاجة اللي عندك حبة دي، وربنا بيبارك، وربنا بيغير، وربنا بيشكل، وربنا بيعوضك أكتر أضعاف وضعاف. أخوك وين؟ سؤال مهم لكل واحد فينا في الظروف الطاحنة والصعبة والمرة. أخوك وين؟ ربنا بيسألك وبيسألني وبيسأل كل واحد. أحبائي نطلع فاصل ونرجع نواصل في موضوعنا، خلوكم معنا.

مرحبا بكم مرة ثانية من راديو سمر في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معكم أنا في التقديم خادم الرب أنتوني دانيال. يشرفني أن أكمل معكم الموضوع. السؤال لي قبل ما يكون لكم: أخوك وين؟ حبيبك وين؟ أخوك وين؟ سؤال مهم. اسأل نفسك لما تلقى زول محتاج، حس إنه ده حبيبك، إنه ده الشخص ربنا وضعه قدامك حتى ما إنه هو يتمجد من خلالك. عاين بالنظرة دي وبالكيفية دي، عاين بالنظرة بتاعت السامر الصالح. خليك عندك الحنية بتاعت ربنا في حياتك، إنك تعمل الخير وإنك تعمل الكويس للبعيد وللقريب. موضوعنا ده مأخوذ من سفر التكوين الأصحاح 4 الأعداد من 1-14. ده الأول أولاد لأبونا آدم وأمنا حواء، واحد فيهم قتل الثاني، فربنا بيسأله بيقول له أخوك وين؟ بيسأل قايين وبيقول له أخوك وين؟ فقايين رد بكل فجاحة وقال: أحارس أنا لأخي؟ أنا بوديغارد بتاع أخوي ولا دشنو؟ ربنا قال له: دم أخوك صارخ إلي، دم أخوك صارخ إلي. مرات بنقتل بتصرفاتنا بسلوكنا اللي ما بترضي ربنا، اللي ما بتمجد ربنا، قصات ناس هما مرات الحياة بتكون

قاسي على الناس ان احنا بنكسى زيادة. فربنا بيقول صوت اخوك صارخ اليه. انت ممكن تكون مشيت في الطريق وتجاهلت شخص ربنا وضعه في سكتك. ربنا شايف، ربنا عارف. ربنا بيقول لك صوت اخوك صارخ اليه، دم اخوك صارخ اليه. انتبه اخوي، انتبه اختي لخطواتك، لحياتك، لعملك اللي انت بتعمله مع القريب ومع البعيد ومع اي شخص انت بتمر به. فربنا بيقول لك قايين هنا عشان انت عملت كده برضو بنفس الطريقة. ما يزرعه الإنسان أياه أيضا يحصد، زي ما أنت كتلت حتتكتل. وقاين خاف وقال لربنا أي زول حس حيلقاني حيقتلني. فربنا أداه علامة حتى أنه لو مر بشخص تاني ما في زول يقتله. مرات ربنا بدينا علامة، بدينا رحمة، بيرفعنا، بيطلعنا من الموت عشان ننتبه ونعرف أنه أخوك وين. خلي بالك من أخوك، انتبه لأخوك، اهتم بأخوك، اهتم بأختك. مرات في الشارع في التنمر، ناس بتتنمر بسبب من غير سبب. ربنا بيقول لك انت وقف الحاجة الغلط اللي بتعمل فيه، ديل عيالي، ديل حقني أنا، ما تعمل الحاجة الكامل اللي بتعمل فيه. توب وأرجع، أبعد عن الطرق اللي ما بتمجد ربنا. خلي سلوكك، خلي حياتك، خلي وقفتك، خلي طلعتك، خلي قعدتك، كل شيء في حياتك رجع المجد لربنا. خلي كل شخص يشوف انه ما انت اللي بتعمل الحاجة، لكن ربنا هو اللي حيعمل من خلالك. وده ما ممكن يكون في حياتك صورة زي كده لو ما عندك المسيح. المسيح لما نجي هو اللي حيكون الحياة، هو اللي حيكون كل شيء فيك، هو حيكون كله بركة، هو حيكون كله نعمة. ربنا ما حيسألك السؤال ده تاني وين أخوك، لأنه هو حيكون موجود في حياتك وانت حتعمل عمله وحتكمل المشوار. انتبه لنفسك وخلي بالك في أمور بتجذبك وبتبعدك من النور ومن الحياة، من البركة ومن النعمة. انتبه للصوت بتاعت ربنا في حياتك. أين أخوك؟ سؤال لك. آخر مرة اتكلمت مع أخوك 200؟ آخر مرة اهتمت بيه 200؟ آخر مرة قعدت وضحكت معه 200؟ ربنا بيسأل، بيسألك وبيسألني وبيسأل كل واحد فينا، أخوك وين؟ في الظروف الحلوة أخوك وين؟ في الظروف الصعبة أخوك وين؟ في الحلو في المر، في البعيد والقريب أخوك وين؟ لأنه ربنا يهمه أمر كل واحد مننا. الكتاب يقول نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. لما نكون في صوت ربنا بنكون كلنا نور، بنكون كلنا بركة، بنكون ملح ونور لكل الأرض. وربنا أوجدنا عشان ما نكون كده. ولإلهنا كل المجد والكرامة والسلطان. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماعة للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة يعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مساء بنقضيه لما يكون حولنا الأحباب، إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا حييكم، أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكما بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانة وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا. واللي بيسمعونا على الأبليكيشن، إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإنه كم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد إنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وإنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدا معانا حلقتنا الليلة، وأكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي، وصوته أو هدوء كده يعني بيشبه قريب هدوء سلمون، يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين، لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا إننا نتعرف على المرنمين والترنيمة. أنت سيد الكون، كل الأرض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا. نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، وأكيد مع المرنمة المحبوب، وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة، لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أدائه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورجي جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدأ والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدأ من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك. لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد وبس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل احنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بأنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان. هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين, أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك, أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة, أو في يد تمتد لك وكي تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك, ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك. وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيه. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام إنه الحياة ما وقفت. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة أكيد من خلال المقدمة دي عرفتوا إن نحن الليلة ماشيين نتكلم عن الأمان وعايزين نشوف مفهومنا شنو عن الأمان. يلا كده حطلع معاكم في فاصل برضو وأخليكم تكتبوا رأيكم في الموضوع, وكمان إذا عندكم أي مشاركات أو إضافة حبابكم, وأكيد حكون أنا طبعا مبسوطة بالمشاركة وبالتفاعل اللي ممكن يكون حول الموضوع. تعالوا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أنا محتاجة لتفاعلكم ومشاركاتكم كمان حول الموضوع, وإذا طالب أي ترنيمة أكيد قول لي وإن شاء الله رب ألقاها وأقدر نقدر نسمعها كلنا مع بعض.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيز بن صمويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيز بن كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيز بن، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب اتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والثاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يا واحد أنت رح تكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا بؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما تتخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي، هل حيحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير. يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو البسوقك، لأن الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسي بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله. ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسي قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاصل شنو. زول لو وقعت ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاته، لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك تعرف إنه الحياة ما مضمونة، لكن برضو ما هعيش طول عمري مرعوب منها. ودي أهم قاعدة، عارف إنه الحياة ما فيها ضمانات، ما في ضمانات يا جماعة بإنه أنا حمشي مع الزول ده للنهاية، إنه أنا حتمسك بصديقي ده للنهاية، إنه أنا حكون في محل الشغل ده للنهاية، ما في ضمانات، لأنه المتغيرات ممكن تكون كبيرة. لكن الأمان إنك تكون مستعد لإنك تواجه المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتك حتى ولو كانت فجأة. مستمعين الأعزاء، حبيت يعني أسكم في الموضوع ده ونتونس شوية عن الحاصل، لكن رأيكم شنو؟ نطلع لنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. وإذا أنت عندك أي إضافة أرجوك عزيزي المستمع اتفاعل معانا وأكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو كوش على يعني الترنيمة الجميلة دي. يعني قلبي ليك مشتاق من زمن راجيك. انت وين يا رفيق؟ يعني كلمات معبرة جدا جدا. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن نسأل فيها عن الأمان إذا كان مع الرفيق إذا كان مع الصديق. عشان كده ماركو لما نعبر بيعبر في شوقه للرفيق الحقيقي للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة بدل ما نحن تكون لنا حاجات سبب أمان، لكن بتكون لنا ممكن سجن احنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بانك تحب عشان ما تخسر، تخاف انك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول انا ممكن افشل، تخاف انك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف انك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة. وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الألم ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة هي موجودة لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إن الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر بهم. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدس. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يتدسى يعني أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصائب والمصايب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر أشعياء إذا اكتست في المياه فإنك معي وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براك في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول لو أنتم متذكرين، هل الأمان إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها؟ أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان،
أنا ما يعني وأضاف إنه يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بعدي وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزة، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا، ممكن يكون في زول ماسك يعني بإيدك لكن يعني ما بقدر يمسك كمان أراء الناس، ويعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين آراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976 55 39 9. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته، يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح، لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح، وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس بكمان نتكلم عن الموضوع ده، ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة، بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة، لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش، ما حيمنعني من الحياة، حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما حيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا، يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق، لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا، قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل، والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل، والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل، لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده، لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله، وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس، طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية، هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف، ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دايما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف، لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي، زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة، الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك، سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أخو داود بدينا الطمأنينة دي ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع، لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك، واثق لأنك أنت معي، ما بخاف، ما بخاف من كل شيء. طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف، ولا أحيانا إحنا بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزاك عزيزي

انه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي انها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشي زي الخط العديل اللي ما فيه اعوجاج. ما في ضمانات زي ما قلنا، لكن بنقول ان احنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا. لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. بقول لك عيش الأمان، ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق

يومك عامل كيف، لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأنه كل حاجة حتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بيلاب باغو كاين على ولا كاين الجام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نما دو كويل الانسي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتقل تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغان كي دو سي كوا كنغان ودو كوندول ولا قال كي ينال دينغان ناس كاورنزي كاين كركركا

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف اللي فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط اللي حوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي إنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للاشرار انهم نسلهم يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده بنلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفة طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم، انت ما داير الشغل ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يغرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة. قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم. كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصوا ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو

بدقة يفتكرك دي انت جيتي ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع عمرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.